ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك

تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ

قل إنما أنا بشر مثلكم.

ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على

له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون

بِفَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد.

0: مؤمن والله بما تعملون بصير.
1: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: مشهودا.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: بسم الله، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى

على أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، وبالله، ومن الله، وإلى الله، وعلى الله، وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي. بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي، بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي.
بسم الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وشمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله من جميع خلقه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا

إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت.

0: فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اليوم متمنين وراجين لكم سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا. أنتم تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان، والتي تأتيكم عبر الموجات العاملة التالية: في العاصمة عمان وما حولها 93.1، في إربد والكرك 98.7، في العقبة 91.5، في البتراء ووادي موسى 96.3، في المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، وعبر الموجة المتوسطة بتردد مقداره 855 كيلو هرتز. نتمنى لكم سماعا مباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين على أثرهم كأشد كوكب دري في السماء إضاءة، قلوبهم على قلب رجل واحد لا اختلاف بينهم ولا تباغض.

0: بغضة ولا تحاسد. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقول الزور. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والغيبة، فإن الغيبة أشد من الزنا، إن الرجل قد يزني ويتوب فيتوب الله عليه، وإن صاحب الغيبة لا يغفر الله تعالى له حتى يغفر له صاحبه. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والزنا، فإن فيه أربع خصال: يذهب البهاء عن الوجه، ويقطع الرزق، ويسخط الرحمن، ويوجب الخلود في النار. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم، وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله تعالى من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله يوم القيامة من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله تعالى يوم القيامة من الرحيق المختوم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كن لها حجابا من النار. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة، والتودد إلى الناس نصف العقل، وحسن السؤال نصف العلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره.
1: نبقى وإياكم الآن إخوة الإيمان مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي.

إنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات

فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا

سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك

بعد قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبةً

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع برنامج أسماء الله الحسنى مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمع

يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 72 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم الباعث، وقد ورد هذا الاسم في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة التي ذكر فيها أسماء الله الحسنى. البعث في اللغة الإثارة والإنهاض، البعث في اللغة الإثارة والإنهاض. يقال بعث بعيره فانبعث، أي استنهضه فنهض، وبعثه أرسله، بعثه أنهضه، وبعثه أرسله. وانبعث فلان لشأنه، أي ثار لشأنه. بعث الناقة أثارها، بعث فلانا من نومه أيقظه. البعث بعث الجنود إلى الغزو، البعث هو الجيش، البعث الإحياء من الله عز وجل، البعث النشر. هذا ما ورد في معاجم اللغة حول معنى كلمة البعث: بعثه، أثاره وأنهضه، بعث بعيره فانبعثت، بعثه أرسله، انبعث فلان نهض وثار، بعث الناقة أثارها، بعث فلانا من نومه أيقظه. البعث بعث الجندي إلى الغزو، والبعث هو الجيش، والبعث الإحياء من الله، والبعث هو النشر. هذه معاني كلمة الباعث، البعث كمصدر في اللغة. وأما الباعث في حق الله تعالى فلهذا الاسم معان كثيرة. من هذه المعاني أن الله سبحانه وتعالى باعث الخلق يوم القيامة كما يقول في سورة الحج، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله يبعث من في القبور، أي أن الله سبحانه وتعالى ينهض الموتى من قبورهم ليحاسبهم. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. هذا هو البعث. فالمؤمن يؤمن بيوم البعث. المعنى الآخر لاسم الباعث أن الله جل جلاله باعث الرسل إلى الخلق. يقول تعالى في سورة النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. إنهاض الناس من قبورهم باعث، وإرسال الرسل إلى الناس كافة باعث. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. والثالث، المعنى الثالث، أنه تعالى يبعث عباده على الأفعال المخصوصة. يعني الله عز وجل يلهم الإنسان في حركاته وسكناته، طبعا لصالحه، لصالحه مكافأة أو تأديبا. هو الذي يسيركم في البر والبحر. ألم يقل الله عز وجل، ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. هذا التقليب لصالح العباد. الإنسان أحياناً يلهم أن يتحرك، يلهم أن يسير في هذا الطريق، يلهم أن يشتري، يلهم أن

يبيع. وقد يستجيب أحياناً لوسوسة الشيطان، والله سبحانه وتعالى لا يسمح لفعل إلا إذا كان فيه صالح للعبد نفسه. الله تعالى يقلب قلوب العباد بين أصبعيه. يعني مثلاً لو أن الإنسان اختار طريق الحق، أو اختار طاعة الله عز وجل، أو اختار التوبة النصوح، ربنا سبحانه وتعالى يشرح له صدره، شرح صدره إعانة لهذا العبد على طاعة ربه. وأما ثمود فهديناهم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. يعني الإنسان إذا تحرك نحو الله قليلاً فالله سبحانه وتعالى يبارك حركته ويشجعه ويشرح له صدره ويعينه على طاعته. ألم يجمع القرآن كله في الفاتحة؟ ألا تجمع الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين؟ إياك نعبد وإياك نستعين. ولو أن الإنسان اختار طريق الباطل، أو طريق الشهوة، أو طريق المكاسب المادية، أو طريق الأذى، الله سبحانه وتعالى كيف يعينه على أن يبتعد عن هذا القرار؟ يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء. إن هنا وقفة لطيفة، إن اتخذت قراراً صحيحاً شرح الله لك صدرك، وهو بهذا أعانك على متابعة هذا القرار. وإن اتخذت قراراً خاطئاً ضيق الله عليك نفسك، يجعل صدره حرجاً ضيقاً كأنما يصعد في السماء، لعلك ترتدع عن متابعة هذا القرار. فالله سبحانه وتعالى حينما جعل قلوب العباد بين أصبعيه ما جعلها كذلك إلا ليعين عباده على الخير وليبعدهم عن الشر. فالباعث أحياناً هذا الانشراح، والمثبط هذا الضيق. فالله سبحانه وتعالى يبعث عباده على الأفعال المخصوصة. في معنى آخر، لو أن الله سبحانه وتعالى أمر ونهى وكلف، أعطى الإنسان حرية الاختيار، والإنسان اتخذ قرار خاطئ وتابع خطأه إلى ما لا نهاية حتى جاءه الموت وهو متلبس بالمعصية والكفر، فاستحق جهنم إلى أبد الآبدين. هذا محض العدل، ولكن الله سبحانه وتعالى رحيم، يربي هذا العبد. فلو أنه اتخذ قراراً خاطئاً وأراد أن يؤدبه، بعثه إلى عمل يستحق عليه عقاباً شديداً. إذا أراد ربك إنفاذ أمر أخذ من كل ذي لب لبه. يعني إنسان اتخذ قرار أن يؤذي الناس، أن يغشهم في بضاعتهم، أن يغتصب بعض أموالهم، وحاز هذا المال، لو أن الله تركه إلى نهاية المطاف يستحق النار، لكن يتحرك حركة خاطئة يبعثه إلى عمل يستحق عليه العقوبة كي يؤدب. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. إذن إن الله تعالى يبعث عباده على الأفعال المخصوصة، إما تحقيقاً لاختيارهم، دققوا الآن، إما تحقيقاً لاختيارهم، أو تأديباً لهم، أو مكافأة لهم. إنسان أدى زكاة ماله، يبعثه لشراء صفقة رابحة يعوض عليه كل ما دفع. إنسان بخل أن يزكي عن ماله، يبعثه إلى صفقة خاسرة. فالله عز وجل يبعث بالمعنى الأول، يحقق لك اختيارك، بالمعنى الثاني يكافئك على حسن اختيارك
أو يؤذي

يكذبك على سوء اختيارك. هذا التسيير، هذا التسيير الذي الأول لتحقيق الاختيار، أما الثاني لدفع ثمن الاختيار. التسيير الأول هو أن تحقق اختيارك، أما التسيير الثاني تسيير

المخصوصة أن يخلقوا الإرادات والدواعي في قلوبهم. والمعنى الرابع أن الله سبحانه وتعالى يبعث عباده عند العجز بالمعونة والإغاثة. يعني الإنسان بين حالين لا ثالث له: حال الاعتداد بالنفس، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا، وحال الافتقار إلى الله: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. أنت بين حال الاعتداد بالنفس أن تقول أنا، وبين حال الافتقار إلى الله أن تقول الله. إن قلت أنا تخلى عنك، فلم تغن عنكم من الله شيئا، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. والحال الثاني حال أن تقول الله تولاك الله بالرعاية والتوفيق. في حياة كل منا في كل يوم عشرات الدروس: إن قلت أنا تخلى الله عنك، وإن قلت الله تولاك ورعاك وأيدك ونصرك وأعانك وألهمك وحفظك ودافع عنك. شتان بين أن تقول الله وبين أن تقول أنا. ولا يخفى عليكم أن أنا ونحن ولي وعندي أربع كلمات مهلكات: أنا ونحن ولي وعندي، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، قالها إبليس فأهلكه الله. نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، قالها قوم سبأ فأهلكهم الله. أليس لي ملك مصر، قالها فرعون فأهلكه الله. إنما أوتيته على علم عندي، قالها قارون فأهلكه الله. المعنى الرابع أن الله سبحانه وتعالى يبعث عباده عند العجز بالمعونة والإغاثة، وعند الذنب بقبول التوبة. هذا مجمل المعاني التي وردت في الكتاب والسنة عن اسم الباعث. وقيل الباعث الذي يبعث من في القبور، باعث الساكن، ساكن يبعثه الله فيتحرك. كل شيء ساكن يبعثه الله فيتحرك. النبات في الشتاء ساكن حطب، يأتي الربيع يبعثه الله فيزهر ويورق ويثمر. بعض الحيوانات تنام في الشتاء، يأتي فصل الصيف يبعثها الله. البذرة فيها رشين، فيها جزير، فيها سويق، فيها حياة يمكن أن تخزنها آلاف السنوات. القمح الذي وجد في الأهرامات زرع فأنبت، مضى عليه 6000 عام، فلما وضعت هذه البذرة في الأرض بعثها الله نبتت. هذا معنى اسم الباعث مطلقا، باعث الساكن، شيء ساكن يتحرك. باعث الهمم، الإنسان أحيانا تضعف نفسه، فإذا استعان بالله عز وجل أعطاه همة، أعطاه قوة، أعطاه اندفاعا. لذلك المؤمن الصادق يدعو ويقول: اللهم إني تبرأت من حولي وقوتي والتجأت إلى حولك وقوتك يا ذا القوة الكريم. يقول الإمام الغزالي: الباعث هو الذي يحيي الخلق يوم النشور، ويبعث من في القبور، ويحصل ما في الصدور. كل أعمالك مسجلة عليك، سوف نبعث ونراها أمامنا واحدة واحدة. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. والبعث هو النشأة الآخرة، النشأة الأولى في الدنيا والنشأة الآخرة يوم القيامة. أيها الإخوة، قال بعض العلماء: الإنسان أحياناً يتوهم أن الموت عدم، وأن البعث إيجاد ابتداء، والحقيقة غير ذلك. الإنسان يموت

لكنه في القبر، إما أن يكون من أهل النعيم وإما أن يكون من أهل الجحيم، إما أن يكون القبر روضة من رياض الجنة وإما أن يكون القبر حفرة من حفر النيران. والدليل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الموت ليس قطعا ويوم القيامة في بدء. ألم يقل الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. مضى على عذابهم أكثر من 6000 عام وإلى يوم القيامة غدوا وعشية. هذه الآية أصل في عذاب القبر أو عذاب البرزخ مطلقا. النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أيها الإخوة، الموتى إما أن يكونوا أشقياء وإما أن يكونوا سعداء. إن كانت أعمالهم سيئة كانوا أشقياء في القبر وإلى يوم القيامة، وإن كانت أعمالهم صالحة كانوا سعداء في القبر وإلى يوم القيامة. لذلك القبر كما قلت قبل قليل روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. ورد في بعض الأحاديث الشريفة أن روح الميت ترفرف فوق النعش تقول: يا أهلي يا ولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي، جمعت المال مما حل وحرم فأنفقته في حله وفي غير حله فالهناء لكم والتبعة علي. الإنسان بعد الموت كما ورد في السنة والسيرة يسمع ويرى. ألم يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم قتلى بدر؟ قال: يا فلان يا فلان، سماهم بأسمائهم واحدا واحدا. قال: إني وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ ولما قيل له: يا رسول الله كيف تنادي قوما قد جيفوا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يجيبونني. إذن الإنسان يحيا، فإذا جاء الموت عملية انفصال نفسه عن جسده عن روحه. روح الإنسان هي القوة المحركة، وجسده وعاؤه، ونفسه ذاته. النفس خالدة إلى أبد الآبدين، إما في جنات النعيم وإما في أعماق الجحيم. وقالوا: يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. يعني أنت خلقت لتبقى، إما في نعيم مقيم وهذا ما نرجوه إن شاء الله تعالى، وإما في جحيم لا يطاق ولا يحتمل. فلذلك لما الإنسان يؤثر الدنيا على الآخرة يكون أحمقاً وغبياً. من آثر دنياه على آخرته خسرهما معاً، ومن آثر آخرته على دنياه ربحهما معاً. إني وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ خاطبهم. يعني ألف كتاب الحياة بعد الموت، الباعث على تأليف هذا الكتاب أن مريضاً توقف قلبه أمداً طويلاً ثم عاد ونبض، فذكر هذا الإنسان كيف أنه تصور أعماله كلها، وكيف أن نفسه ابتعدت عن جسده، وكيف أنه ندم على أعماله السيئة. هذا الوصف مؤلف الكتاب تحرك إلى أكثر المستشفيات وأراد أن يأخذ تقارير مشابهة عن هذه الحالات، جمع هذه التقارير وألفها في كتاب. الملخص أن الإنسان حينما يموت تبتعد نفسه عن جسده ويستعرض حياته كلها ويقيم أعماله كلها وفق مقياس واحد،
مدى ما نفع بها عباد الله.

أعماله العظيمة التي لم ينتفع بها أحد لا قيمة لها عنده. فالإنسان حينما يدقق أو حينما يعلم علم اليقين أنه سوف يدخل في القبر وأن هذا القبر حياة برزخية تسبق الحياة الأخروية وأن هذه الحياة في القبر نعيم أو جحيم ينبغي أن يعود ألف مرة قبل أن يقترف المعصية. الإمام القشيري يقول: الباعث هو الذي يبعث الخواطر الخفية في الأسرار، فمن دواع يبعثها إلى الحسنات ومن دواع يبعثها إلى السيئات. كما قلت قبل قليل، يعني العمل أساسه إرادة، الإرادة تتحرك بالباعث، الباعث الله سبحانه وتعالى يبعثنا إلى أعمال اخترناها صالحة أو إلى أعمال اخترناها سيئة. فلذلك حينما قال الله عز وجل: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ما هو الكسب؟ أنت حينما تقول: أنا سأصلي، هذا هو الباعث، هذا هو الكسب. الله سبحانه وتعالى يمدك بقوة منه. فالله جل جلاله حينما يراك تريد أن تصلي يعينك على أداء الصلاة، هو الذي يحقق الأفعال العباد. الأفعال بيد الله، الإنسان يملك الانبعاث، يملك الإرادة، يملك الاختيار، يملك الكسب، وما سوى ذلك من خلق الله عز وجل. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. وقيل الباعث هو الذي يبعث الهمم إلى الترقي في ساحات التوحيد. يعني الإنسان أحياناً إذا وصل إلى مستوى معين ولم يتجاوزه إلى مستوى أعلى قد يصاب بالسأم والضجر والملل. من لم يكن في زيادة فهو في نقصان. الإنسان هذا قرار الهدى، قرار مستمر، فكلما ازددت علماً ارتقيت عند الله، وكلما ارتقيت عند الله ارتفع مستوى عملك، وكلما ارتفع مستوى عملك زاد إقبالك، سلسلة متتابعة. فالذي يبقى في مرتبة واحدة هذا معرض لأن يقول: مللت. والله سبحانه وتعالى لا يمل حتى تملوا. فإذا ما في ازدياد علمي، ما في رقي علمي، ما في رقي عملي، ما في عمل صالح ترقى به، ربما انعكس هذا سلباً على مكانة الإنسان عند الله عز وجل. وقيل الباعث هو الذي يبعثك على عليات الأمور. يعني إذا أراد ربك إظهار فضله عليك خلق الفضل ونسبه إليك. الحقيقة أيها الإخوة، في بالدين حقيقة خطيرة جداً: أنت لا شيء، أنت ضعيف، أنت فقير، أنت جاهل، ولكنك إذا أقبلت على الله صرت عالماً. إن أقبلت على الله عز وجل أمدك بقوة من عنده، إن أقبلت على الله علمك ما لم تكن تعلم. فالإنسان بذاته ضعيف، أما بالله قوي، بذاته جاهل، بالله عالم، بذاته ضعيف، جاهل، فقير، بالله غني. لذلك ملخص التوحيد: ألا ترى مع الله أحدا، وألا ترى لنفسك شيئا. حينما تفتقر ذاتك إلى الله تستحق كل مكرمة. لذلك قالوا: الأبواب إلى الله كثيرة، باب الانكسار هو أعظم هذه الأبواب. فكلما ازددت افتقارا إلى الله رفعك الله إلى أعلى المراتب. والأمر يعني أمر متعلق بالتوحيد. كلما رأيت أن الله هو الإله العظيم الذي لا ند له، هو الواحد، هو المعطي، هو المانع، هو المغني، هو الممد، هو القابض، هو الباسط، هو المعز، هو المذل، تتوحد وجهتك.

أيها الإخوة، من أين يأتي الإخلاص؟ من التوحيد. هناك علاقة بين التوحيد والإخلاص، كلما ازددت توحيداً ازددت إخلاصاً، لأنه ما دام في جهات أخرى تعطي وتمنع، ترفع وتخفض، تعز وتذل، فأنت موزع بين ما تعتقده في هذه الجهات أنها تعطي وتمنع. أما إذا أيقنت يقيناً قطعياً أن كل الجهات عاجزة، لا تعطي ولا تمنع، لا تخفض ولا ترفع، لا تعز ولا تذل، وأيقنت أن الله وحده لا شريك له، بيده كل شيء، إليه يرجع الأمر كله، عندئذ تعبده وتتوكل عليه. أيها الإخوة، ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد؟ فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. أحد أكبر باب عذابات النفس أن تدعو مع الله إلها آخر. أحد أكبر أسباب الخوف أن تشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا. يعني مثلا قال تعالى: فقذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا بالله. الرعب متعلق بالشرك، نعم أبدا، قانون هذا، أنت تخاف بقدر ما أنت مبتعد عن التوحيد، فإذا وحدت الله عز وجل نزع من قلبك الخوف، لأن أمرك كله بيد الله. فلذلك الإنسان إذا وحد أخلص، وإذا أخلص ارتقت همته. ورد أن اصنع المعروف مع أهله ومع غير أهله، فإن أصبت أهله أصبت أهله، وإن لم تصب أهله فأنت أهله. الموحد لا يعلق أهمية على ردود فعل الناس، غير الموحد إن أسدى إليهم معروفا ولم يتلقى استحسانا أو ثناء يتألم، هذا غير الموحد. أما الموحد إن أسدى للناس معروفا هو فعل هذا ابتغاء وجه الله، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. أخواننا الكرام، التوحيد طريق مختصر والإخلاص مسرع. التوحيد طريق مختصر والإخلاص مسرع، إلا أن التوحيد كلمة، أما هي ملخص الإيمان كله، ملخص العمل كله، ملخص مجاهدة النفس والهوى كله، ملخص معرفتك بالله كلها. فالتوحيد هو هدف الكبير لهذا الدين. الآية الكريمة: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن الباعث أيضاً هو الذي يبعثك على عليات الأمور، ويرفع عن قلبك وساوس الصدور، من تعريفات اسم الباعث. وقيل الباعث الذي يصفي الأسرار عن الهوس وينقي الأفعال عن الدنس. يعني الله عز وجل إن أقبلت عليه طهر قلبك من الأدران. اليوم ذكرت نقطة دقيقة، أن الله سبحانه وتعالى حينما قال: فبما رحمة من الله لنت لهم، الباء باء السبب، أي بسبب رحمة استقرت في قلبك يا محمد من خلال اتصالك بالله لنت لهم، فلما لنت لهم التفوا حولك وأحبوك وأقبلوا عليك. لو أن الإنسان انقطع عن الله خلا قلبه من الرحمة فكان فضاً غليظاً، فلما كان فضاً غليظاً انفض الناس من حوله. طيب، هل بالإمكان أن نستنبط قانوناً؟ القانون هو اتصال، رحمة، لين، التفاف، انقطاع،

قسوة، غلظة، انفضاض، هذا القانون. إن اتصلت بالله عز وجل تستقر الرحمة في قلبك، منعكس هذا الاستقرار لين وتواضع وإيناس وذوق، عندئذ يجتمع الناس حولك. لو أن القلب افتقر من الاتصال بالله عز وجل أصبح قاسياً، عندئذ يصبح فضاً غليظ القلب ينفض الناس من حوله. وأيها الإخوة الكرام، في حقيقة أحب أن أضعها بين أيديكم، هو أن الدعوة إلى الله ليست المعلومات وحدها هي الشرط اللازم لها، المعلومات شرط لازم غير كافي، لكن القلب الكبير الذي يسع الخلق، القلب الكبير الذي يرحم الخلق، القلب الكبير الذي يتواضع للخلق، القلب الكبير الذي يعطف على الخلق، هذا القلب هو أساس الدعوة إلى الله. إنه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أحبه حباً لا يوصف. سيدنا ربيعة حينما أراد أن يخدمه انتهت خدمته وأمره أن ينصرف، بقي على عتبة داره حتى الفجر من شدة التعلق به. ما معنى ذلك؟ التعلق له علاقة بالكمال، كلما كنت أكثر كمالاً تعلق الناس بك، وكلما ابتعدت عن الله عز وجل انخفض مستوى الكمال، عندئذ انفض الناس من حولك. قيل الباعث هو الذي يبعثك على عليات الأمور ويرفع عن قلبك وساوس الصدور، والباعث هو الذي يصفي الأسرار عن الهوس وينقي الأفعال من الدنس. وقيل الباعث باعث الرسل بالأحكام، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وباعث الموتى بالقيام، ثم بعثناكم من بعد موتكم، وباعث النيام بيقظة الأجسام. الإنسان بينام، ما هو النوم؟ موت مؤقت، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. الموت النوم موت مؤقت، لهذا كان عليه الصلاة والسلام إذا أوى إلى فراشه يقول: يا رب، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها. وكان عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعد إذ أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي رد إلي روحي وعافاني في بدني وأذن لي بذكره، ما من يوم إلا وينادي: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. وقد ورد في بعض الأدعية: أن لا بورك لي في طلوع شمس يوم لم أزدد فيه من الله علما، ولا بورك لي في طلوع شمس يوم لم أزدد فيه من الله قربا. والإنسان بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه. إذاً يبعثك من نومك، إذا الإنسان استيقظ ينبغي أن يعلم أن الله سمح له أن يعيش يوماً جديداً، سمح له أن يعيش يوماً جديداً. إذاً يبعث الموتى، ويبعث الرسل، ويبعث النيام، ويبعث كل ساكن. عند الإمام الغزالي حقيقة البعث إحياء الموتى بإنشائهم نشأة أخرى. والحقيقة كما قلت لكم دائماً، إن أسماء الله سبحانه وتعالى محققة كلها في الحياة الدنيا، كل الأسماء الحسنى الكون مظهر لها، إلا أن اسم العدل لا يتحقق كاملاً إلا في الدار الآخرة، لأن الله سبحانه وتعالى يبدأ الخلق ثم يعيده لتجزى كل نفس بما تسعى. فنحن في الدنيا

يعاقب الله بعض المسيئين عقاباً تربوياً تأديبياً لبقية المسيئين، وقد يكافئ الله بعض المحسنين مكافأة تشجيعية لبقية المحسنين، ولكن قد تجد مسيئاً لا يعاقب ومحسناً لا يكافأ، لأن الحياة الدنيا دار عمل ودار ابتلاء ودار تكليف. أما الجزاء الأوفى والحساب الكامل والرصيد في الآخرة. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. يعني أنت أمام دار عمل ثم هناك دار جزاء، هنا عمل ولا جزاء، في الآخرة جزاء ولا عمل، أنت في دار تكليف والآخرة دار تشريف. فإذا اختلطت عندك الأمور، إذا ظننت أن الدنيا دار تشريف وأن القوي مكرم والغني مكرم، وقعت في وهم كبير. رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. أنت في دار ابتلاء لا دار قرار، الآخرة هي دار القرار، الآخرة هي دار الجزاء، الآخرة هي دار النعيم، الآخرة هي الدار التي تؤتى فيها ما تشتهي من دون عمل، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. نعم. أما في الدنيا دار سعي، لا بد من أن تسعى حتى تصل. لذلك الله عز وجل قال: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. فحقيقة البعث عند الإمام الغزالي هو أن الله سبحانه وتعالى يحيي الموتى بإنشائهم نشأة أخرى. الإمام الغزالي يقول: الجهل هو الموت الأكبر، الجهل هو الموت الأكبر، يعني الجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به، والعلم هي الحياة العليا، يعني أعلى درجات الحياة أن تعرف الله، وأدنى درجات الموت أن تجهله، ألا تعرفه. وقد ذكر الله تعالى العلم والجهل في القرآن وسماهما حياة وموتا. أفمن كان ميتا فأحييناه، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يعني كنتم موتى بالجهل أحياكم بالعلم، كنتم موتى بالبعد أحياكم بالقرب، كنتم موتى بالضياع أحياكم بالوجدان، كنتم موتى بالإدبار أحياكم بالإقبال، كنتم موتى بالتفلت أحياكم بالانضباط. لذلك العلماء يقولون في هذه الآية: إن أعلى درجات الحياة أن تعرف الله وأن تتصل به. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. يا بني، سيدنا علي، مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. يا بني، العلم خير من المال، لأن العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق. يقول الإمام الغزالي: الجهل هو الموت الأكبر، والعلم هي الحياة العليا. وقد ذكر الله تعالى العلم والجهل في القرآن فسماهما حياة وموتا. في معنى يضيفه الإمام الغزالي أنه من رقى إنسانا من الجهل إلى العلم، ومن البعد إلى القرب، ومن الإدبار إلى الإقبال، فقد أنشأه نشأة أخرى. في نشأة حيوانية: جسم، قلب، رئتين، معدة، أمعاء، فم، سمع، بصر، يتحرك، يأكل، ينام، يتزوج، هي حياة لا تليق بالإنسان.
ما في حياة أرقى.

أن تفكر، أن تعرف الله، أن تعرف منهجه، أن تعرف من أين وإلى أين ولماذا، من أين وإلى أين ولماذا، هذا أكبر سؤال. فلما الإنسان يعرف سر وجوده وغاية وجوده ويعرف ربه، يعرف منهج ربه، وأن هذه الحياة حياة دنيا إعدادية لحياة عليا أبدية، عندئذ يصبح في أعلى درجات الحياة. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال هذه التعليم نقل الناس من الموت إلى الحياة، من الجهل إلى العلم، من الإدبار إلى الإقبال، من الضياع إلى الوجدان. هذا النقل قال هذه رتبة الأنبياء والمرسلين، ومن ينوب منابه من العلماء الصادقين. لذلك ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أيها الإخوة، اسم الباعث لم يرد في القرآن الكريم بصيغة الباعث، ولكن ورد بصيغة الفعل. قال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. هذا الاسم ورد يبعثكم فيه، يعني أن تبعث من النوم إلى اليقظة. في سورة النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إرسال الأنبياء المعنى الثاني. وفي الإسراء: ومن الليل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وفي الكهف: ثم بعثناهم أهل الكهف لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. وفي الحج: وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. المعاني كلها التي وردت عن اسم الباعث وردت في هذه الآيات. وفي التغابن: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. أيها الإخوة، في نقطة دقيقة، يعني الله عز وجل لما قال: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، بربكم من منكم رأى هذه الحادثة؟ لا أحد. لو الله عز وجل قال: ألم تصدق، ألم تسمع، أما ألم ترى؟ العلماء قالوا إن إخبار الله عز وجل لمصداقيته المطلقة ينبغي أن يقع منك موقع الرؤية. إن مصداقية الله عز وجل في أخباره ينبغي أن تقع أخباره منك موقع الرؤية. بل إن الفعل الماضي الذي يستخدم في القرآن الكريم في التعبير عن المستقبل: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، هذا لم يقع بعد. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك. استخدام الفعل الماضي من أجل أن يقع هذا الخبر في نفسك موقع الوقوع الحتمي اليقيني. أتى أمر الله، فعل ماضي، فلا تستعجلوه، معنى ما أجل لسه. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، الفعل الماضي حينما يعبر به عن المستقبل، وحينما يقول الله عز وجل: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحابه.

0: أصحاب الفيل أن ينبغي أن تقع أخبار الله التي أخبرك بها في كتابه موقع اليقين الشهودي. أيها الإخوة، بقي من الدرس فقرة أخيرة، وهي أن حظ العبد من هذا الاسم الباعث، كيف أن الله سبحانه وتعالى يبعث الموتى والإنسان قبل أن يعرف الله ميت، فإذا أحيا قلبه في بالمعرفة وبالطاعة فكأنه تخلق بأخلاق الله. هذا أول معنى الآية الكريمة: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وفي سورة النحل: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فالعبد إذا سعى لمعرفة الله وطاعته والإقبال عليه والاستنارة بنوره فقد بعث نفسه من الموت إلى الحياة. هذا من تخلق أخلاق العبد باسم الباعث. التخلق الثاني: المتخلق باسم الباعث ينبغي أن يبعث نفسه دائماً كما يريد مولاه فعلاً وقولاً، يعني تأتي أفعاله مطابقة لكتاب الله. السيدة عائشة حينما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. قالوا: الكون قرآن صامت، والقرآن كون ناطق، والنبي صلى الله عليه وسلم قرآن يمشي. فمن تطبيقات اسم الباعث على العباد، من تأدب العبد باسم الباعث، أن يبعث نفسه لما يرضي ربه، أن يجعل أعماله متوافقة مع منهج ربه. الأدب الثالث من أدب المؤمن مع اسم الباعث أنه إذا تحقق وأيقن أن الله سبحانه وتعالى يبعث الناس بعد الموت للثواب والعقاب، يشغل وقته كله في طاعته والتزود للدار الآخرة وتصفح أعماله ومحاسبة نفسه حساباً دقيقاً. يروي ابن ماجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضع عند النوم يده اليمنى تحت خده الأيمن ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، وعند الاستيقاظ: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أيها الإخوة الكرام، اسم الباعث من أسماء الله الحسنى، يبعث الله الرسل، يبعث الله من في القبور، يبعث الله العباد لأعمال تحقق اختيارهم ثم تربيهم، يبعث الله تعالى كل ساكن. وأدب المؤمن مع الله عز وجل في هذا الاسم كما ذكرت قبل قليل. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. استمعنا معكم أيها الإخوة إلى برنامج تفسير القرآن الكريم، وقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا: لا تأتينا الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب.

لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي

يده. أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب.

وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون

قد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا

له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا

كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور

وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك

فلا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلنا

يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين

ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا

مبين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في

قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين.

فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين

يقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم

فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين

وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي

ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا

0: يد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
5: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
6: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي

0: عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 06-47-92-555. ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل 4 فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز. كيف

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مستمعينا الكرام نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: أخي المسلم، يقول واحد من المحبين العارفين الذاكرين: الروح إذا سبحت نظرت، فإن نظرت ذكرت، فإذا ذكرت بدأت، فإذا بدأت دأبت، فإن دأبت عرفت، فإن عرفت شربت، فإن شربت شكرت، فإن شكرت سكرت، فإن سكرت طربت.
1: وفي تفسيره لهذه الكلمات قال: الروح إذا سبحت، أي إذا تفكرت،

0: نظرت من قول الله تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات. فإن نظرت ذكرت الصانع وذكرت أسماءه وبدأت في ذكره بها، فإذا بدأت دأبت على الذكر، فإن دأبت أي واظبت عرفت حلاوة الذكر، فإن عرفت شربت شراب الذاكرين، فإن شربت شكرت مولاها على الهداية، فإن شكرت سكرت من لذة الذكر، فإن سكرت طربت من لذة الأحوال التي يصل إليها المحبون العارفون الذاكرون.
1: وأهل المحبة والمعرفة والذكر يرجعون ما هم فيه إلى الروح التي عرفت الله تعالى فأحبته، وأمرت الجوارح بذكره، لأن الروح من أمر الله تعالى، وهي من روحه تعالى، مصداقا لقوله عز من قائل: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. صدق الله العظيم.
0: ولأن الروح هي التي تعرف، وهي التي تحب، وهي التي تأمر الجوارح بذكر المحبوب، فإن هذه الروح في شوق دائم إلى الله الذي لا محبوب سواه. وفي ذلك يقول القائل: وبي شوق إليك أذاب قلبي، وما لي غير وصلك من طبيبي.
1: وعن شوق المحبين العارفين الذاكرين إلى لقاء رب العالمين يروى أن عمار بن ياسر رضي الله عنه صلى بالناس صلاة فأوجز فيها، فقال له قائل: خففت. فقال:
2: وما علي من ذلك، ولقد دعوت الله بدعوات سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: ثم قام عمار بن ياسر فتبعه رجل من القوم وسأله عن دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دعا الله تعالى به، فقال:
2: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا يبيد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، وأسألك النظر إلى وجهك الكريم، وشوقا إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. صدق رسول الله.
0: وعلى درب المحبة والمعرفة والذكر نلتقي بحجة الإسلام الإمام الغزالي.
3: مما يتصف به المحبون العارفون الذاكرون لما له من أثر قيامهم الليل. وعن قيام الليل أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب مكان كل عقدة عليه ليل طويل إن هو رقد، فإن استيقظ وذكر الله تعالى

0: انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. صدق رسول الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. صدق رسول الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم. وقال الحسن رحمه الله: ما نعلم عملا أشد من مكابدة الليل ونفقة هذا المال. فقيل له:
2: ما بال المتهجدين من أحسن الناس وجوها؟
0: فقال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوره. وقال مالك بن دينار:
2: سهوت ليلة عن وردي ونمت، فإذا أنا في المنام بجارية كأحسن ما يكون وفي يدها رقعة، فقالت لي:
3: أتحسن تقرأ؟
2: قلت: نعم. فدفعت إلي الرقعة فإذا فيها:
3: أألهتك اللذائذ والأماني عن البيض الأوانس في الجنان؟ تعيش مخلدا لا موت فيها، وتلهو في الجنان مع الحسان. تنبه من منامك، إن خيرا من النوم التهجد بالقرآن.
4: عفوا يا شيخنا الغزالي، ولكن قيام الليل لا يتيسر دائما.
0: صدقت يا أخي، وإليك 8 شروط يتيسر على العبد إن وفق إليها قيام الليل: 4 منها ظاهرة و4 باطنة. فأما الظاهرة فأولها عدم الإكثار من الطعام، وفي ذلك يروى أن بعض الشيوخ كان يقف كل ليلة على المائدة ويقول: معاشر المريدين، لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فترقدوا كثيرا فتتحسروا عند الموت كثيرا.
4: وما الشروط 7 الأخرى يا شيخنا؟
0: 2 الشروط الظاهرة ألا يجد العبد نفسه في النهار بعمل الجوارح، وثالثها ألا يترك القيلولة، فإنها سنة تعين على قيام الليل، ورابعها ألا يرتكب أوزارا بالنهار فيقسو قلبه ويحول بينه وبين أسباب الرحمة.
4: وما الشروط 1 باطنة يا شيخنا؟
0: أولها سلامة القلب من الحقد على المسلمين وعن البدع وعن هموم الدنيا، وثانيها خوف غالب يلزم القلب، وثالثها أن يعرف فضل قيام الليل، ورابعها وهو أشرفها الحب لله وقوة الإيمان بأنه في قيامه إنما يناجي ربه، لأن العبد إذا أحب ربه أحب لا محالة الخلوة به وتلذذ بمناجاته. وفي الأخبار أن الله تعالى يقول لقائم الليل: أي عبدي، أنا الله الذي اقتربت من قلبك وبالغيب رأيت نوري.
4: ومع المحبين العارفين الذاكرين نلتقي ونعود إلى أبي يزيد البسطامي. يروى أنه سئل يوماً

0: بماذا بلغت هذه الدرجة التي بلغت؟ فقال:
1: اتخذته سبحانه معلما، فقلت لنفسي: إن لم يكن يكفك ربك لم يكفك غيره في السماوات والأرض. وشغلت لساني بذكره وبدني بخدمته، وعرفت الله بالله، وعرفت ما دون الله بالله. أمر الله العباد ونهاهم فأطاعوا، فخلع عليهم خلعا فاشتغلوا عنه بالخلع. وإني لا أريد من الله إلا الله، لا أريد من الله إلا الله.
2: أتيتُ

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ توفيق الصائغ.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ توفيق الصائغ. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: مع إيقاع الفجر القادم من خلف أطباق الليل وتحت جناحه الفضفاض في صبيحة كل نهار مبارك وفي بدايات كل يوم ممتلئ بالأمل وروح العمل من أجل بنيات وأطفال والروح تبوح بتهاليلها وأناشيدها، أجاهد فيك محتسبا عليهم وأبذل فيك جهدي واقتداري وتيسير الأمور عليك دوني، ففرج هم عسري باليسار. وهذه نفحات الإيمان فاضت وانتشرت مع أثير هذا الفجر الساجي، وهذه تغاريد طيوره انطلقت في كل الأنحاء والتقت مع أدعية مخلوقاته. رب يسر أمرنا وسهل دربنا واحفظ لنا فارسنا الهاشمي المفدى، رمز هذا الوطن وحامي حماه وراعي يقظته ووحدته. وفي رحلة الكلمات تتألق لغة الصمت ويطيب التأمل، وقد سكنتنا ألفة ودهشة من بهاء النغم وجزيل النعم، فترى الناس في هذه الصبيحة وفي كل اتجاه يسوقون غزلان الرغبة إلى برار الحلم الخضراء، يقطفون ورود النهار الوضيء ويغذون السير إلى مراق الرزق وميادين العمران والبناء وآفاق الأعمار والاستثمار، ليزدهر اقتصادنا ويعظم استثمارنا وتزكو حياتنا وتطيب بلادنا، وهي تبارك كل خطوة من خطوات هذا الجيل الآمل بحياة هانئة وسعادة غامرة بالتوكل على الله والتوجه إلى الإنتاج والعمل والعطاء وإلى التميز والإبداع من كل الأعمار،

فترى مشهد الحياة قد ازدحم وامتد في طريق المدارس والجامعات وفي دروب المهن والصناعات وفي ميادين الزراعة والتجارة والسياحة والسفر، حياة زاخرة بالتنافس والتسابق، وقد جملها طموح مورق بالأمل. فيا إلهي، سبحانك تب علينا، عليك توكلنا، وإليك المصير.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد، ووفقني أن أحب هذا النبي حبا يهديني إلى محبتك، ويأخذ بيدي إلى طاعتك، وينشط جوارحي في عبادتك، ويسير بي في طريق أوليائك وخاصتك، ويؤهلني دائما إلى مرضاتك وهدايتك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد، وقدرني ما حييت أن أكثر الصلاة والسلام عليه حبيبنا وقرة عيوننا وطبيب قلوبنا أشرف المخلوقات ودليل الخيرات ومقيل العثرات سيدنا ومولانا محمد، من أتمثل رأفته وحنانه بأمته كلما ذكرت الرحمات، وأستحضر جلاله كلما لاح في القلوب نور الهدايات، فهو في سري وخاطري روح الفضائل والمكرمات ومشرق الهدى والتجليات.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد، صلاة تليق بمن جعلته حبيبك ومصطفاك وموضع إنعامك ورضاك، وأدعوك أن ترزقني إيمانا بحبك وحبه يخالط سري وسريرتي، ويقينا بوحدانيتك يلازم قلبي وعقيدتي. وهب لي رحمة واسعة تشملني بها في حياتي وموتتي، كما أدعوك متوسلا بهذا الرسول الكريم والنبي الرؤوف الرحيم أن تديم في قلبي لهذا النبي المصطفى أصدق المحبات، وأن توفقني للاقتداء بصحابته أهل التقى والهدى والعزمات، وأن تهديني إلى التمسك بالكتاب والسنة في جميع العبادات والمعاملات.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد نبينا ورسولنا وشفيعنا

طب قلوبنا وهداية نفوسنا وراح أرواحنا. اللهم إنك تعلم أن أشواقنا إلى حضرة النبي ظاهرة لديك.

هي خير ما يتقرب بها إليك وإليه، وأنت يا ذا الجلال مطلع على حقيقة مشاعرنا وهواها، وأنت الخبير بسريرتنا وطواياها، فنسألك بحق ذاتك في جلالها وعلاها، وبحق محبتك لرسولنا وبهاها، أن تجعل حياتنا بهذه المشاعر تحلو وتطيب وتزهو بهجتها بحبه ولا تغيب.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ بندر بليلة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ بندر بليلة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ رعد الكردي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ رعد الكردي.

0: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555.
2: شايفينك هناك في المستقبل بمهنة بيزيد شغفك إلها كل يوم، تكبر فيها وبتكبر فيك. خبير أمن سيبراني، مهندسة، مصمم، صيدلانية، مدير أو محاسب، شو ما كان الطريق اللي نويت تبدأ، إحنا معك فيه للآخر. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية بتقدم لك تخصصات البكالوريوس والدبلوم الحديثة والمتنوعة، وبتدعم مسيرتك بأحدث التقنيات والمرافق التعليمية لتوصلك لأفضل المهن في المستقبل. ابدأ طريقك وسجل الآن، اتصل على 550-1600. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية.
3: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
4: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
5: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
6: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ: فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 6 510 40 80.
5: كيف بي؟

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبيحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الكرام، نبقى وإياكم الآن مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج تفسير القرآن الكريم.
5: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الرابع من دروس سورة الأنفال ومع الآية الرابعة، وهي قوله تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. الآيات التي سوف تكون موضوع هذا الدرس تنطلق من آية محكمة، وهي قوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. المؤمن من علامة إيمانه أنه راض عن الله، راض

عن قضائه وقدره، مؤمن بحكمته، مؤمن بعلمه، مؤمن برحمته، مؤمن بعدالته. فلذلك أي شيء وقع المؤمن يعتقد أن الله أراده، ولأن الله أراده إذاً هو ينطوي على حكمة علمها من علمها أو جهلها من جهلها. كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق. هذه المقولة التي أرددها كثيراً، لو أن الإنسان عقلها ووصل إلى أبعادها كاملة لما شعر بأي ألم لما يجري. يتألم ولكن يعلم علم اليقين أن الشيء الذي وقع سمح الله به، ولأن الله سمح به فهو ينطوي على خير الآن لم يكشف، لكن بعد حين يكشف. وانطلاقاً من هذه المقولة أؤكد لكم أن الطغيان في الأرض، ما كان للطاغية أن يكون طاغية إلا والله سبحانه وتعالى يوظف طغيانه لخدمة دينه والمؤمنين من دون أن يشعر ومن دون أن يريد وبلا أجر وبلا ثواب. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. يعني لو أردنا أن نسقط هذه الآيات على واقعنا، أحداث 11 من أيلول مؤلمة جداً، لأنها جاء بعدها إيذاء شديد للمسلمين، ولكن الله يعلم أنها تنطوي على حكمة. لو كشفت بعد حين لقلنا عن هذه التداعيات التي جاءت بعد 11 من أيلول، سمينا هذه التداعيات بركات 11 من أيلول. الدين كان في دائرة التعتيم فأصبح في بؤرة الاهتمام، وكان ورقة خاسرة في أيدي الأقوياء فأصبح ورقة رابحة. أيها الإخوة، الذي يقع في الأرض ما كان له أن يقع لولا أن الله سمح بوقوعه، ولأن الله سمح بوقوعه ينطوي على حكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. يعني الشر المطلق لا وجود له في الكون، لأن الشر المطلق يتناقض مع وجود الله. في شر نسبي، يعني فتح البطن لمن أصيبت الزائدة عنده بالتهاب حاد، فتح البطن والتخدير العام واستئصال الزائدة على الشبكية، فتح بطن دماء تسيل، أما في المؤدى هذه الزائدة الدودية لو لم نستأصلها لكان من الممكن أن تودي بحياة الإنسان. فلذلك هذا هو الإيمان، هناك حكمة ما بعدها حكمة، وحينما تؤمن أن هناك حكمة ما بعدها حكمة لا يعني أن تستسلم، لا يعني أن ترضى بشيء لا يحتمله المسلمون، يعني أن تقاوم، لكن لا تظن أن الله خلق الخلق وتركهم، لا، قال لك إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. مرة ثانية أعيد على أسماعكم هذه المقولة: كل شيء وقع أراده الله، أو كل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة. معنى بالحكمة أن الذي وقع لو لم يقع لكان الله ملوماً، أو أن الذي وقع لو لم يقع لكان نقصاً في حكمة الله.

وحكمة الله متعلقة بالخير المطلق. لذلك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، لم يقل والشر. إيتاء الملك خير ونزعه خير، وإعزاز الإنسان خير وإذلاله خير.

يدفع، يمنع ليعطي، يضر لينفع. هذه الكلمات ينبغي أن تلفظ معاً، الضار النافع، يضر لينفع، الخافض الرافع، يخفض ليرفع، المعز المذل، يذل ليعز. لذلك كل شيء يصيب الإنسان في الدنيا محض خير، في خير ظاهر وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة، وفي خير باطن وباطنة المصائب. وصدقوا أيها الإخوة، ما من محنة تصيب المسلمين إلا وراءها منحة من الله، وما من شدة تحيق بهم إلا وراءها شدة إلى الله. آيات اليوم تنطلق من قوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدقوا أيها الإخوة، لو أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ساق لهذا الإنسان حكمة ما أصابه في الدنيا، أنا أقول لكم وهذا محض إيمان، إن لم يذب كالشمعة محبة لله لكان في هذه الحقيقة شك. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. النعم الباطنة هي المصائب، إياكم ثم إياكم ثم إياكم أن تفهموا من كلامي أن ترضى بالمصيبة، أن ترضى عن الله بها، لكن أن تقاومها. دخل لص للبيت تقول سبحان الله، هذه مشيئة الله، مستحيل. أنا ما أقصد هذا إطلاقاً، لكن أقصد أن تثق أن الذي وقع أراده الله، وأنا عليه أن أرفض هذا الذي وقع. إذا كان في عدوان على بلدي مثلاً أرفض، إلا أنه لا أكفر، يا رب لماذا خلقتهم أقوياء ونحن ضعفاء واحتلوا بلادنا؟ لا، هناك حكمة بالغة، ولو شاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. يعني أرادنا الله أن نكسب شرف مقاومة العدو، هو قادر أن يجعلهم أشلاء بثانية واحدة، ولو شاء ربك لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. يعني بشكل أو بآخر أنتم مؤمنون معي قطعاً أن كل شيء أراده الله وقع، وأن الله على كل شيء قدير، وأنه ما سوى الله ممكن، أي ممكن أن يقع وممكن أن لا يقع، ممكن آخر، ممكن أن يقع على ما وقع أو أن يقع على خلاف ما وقع. طيب أليس من الممكن أن يجعل هؤلاء الأعداء أعداء الدين في كوكب آخر؟ لا نرى شيئاً، ما عندنا مشكلة بالأرض، لا في بدر ولا في أحد ولا في الخندق ولا في الآن هالحروب هي الطاحنة، الطرف الآخر الكافر بكوكب آخر وانتهى الأمر. بل من الممكن أن يكون الطرف الآخر بقارة أخرى، قارة خاصة للكفار، أو بحقبة أخرى، ولكن شاءت حكمة الله أن نكون معاً في مكان واحد وفي زمان واحد. قال: لأن الحق لا يقوى إلا بالتحدي، ولأن أهل الحق لا يستحقون الجنة إلا بالبذل والتضحية. كلام دقيق، كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق. لو أردنا أن نستعرض آخر أحداث مهمة ألمت بنا، حرب غزة طبعاً سلبياتها واضحة، رآها الناس رأي العين، الأطفال الذين قتلوا، النساء هدموا عشان

20 ألف بيت صح، لكن من يخطر في باله أن هذه الأحداث جمعتنا جميعاً بمشاعر موحدة، وصار في بذل لا يعلمه إلا الله وحدتنا؟ هذه الأحداث كشفت إجرام أعدائنا، والله لو دفعنا مليارات لا نستطيع أن نشوه صورة الأعداء كما شوهوها بأنفسهم. ثم إنه صار في قلب للمعادلات، كان في مسلمات إنه هذا جيش لا يقهر، فئة قليلة ضعيفة مستضعفة 10,000 تحت الأرض، أكبر جيش بالمنطقة، أعتى جيش، أقوى جيش، أسلحة منوعة، والعالم كله يغطي هذا العدوان، كله ساكت. فالله عز وجل أرانا قدرته، أرانا أنني يا عبادي موجود، الأمر بيدي، بأي لحظة المعادلات كلها تخفق. لذلك المؤمن الصادق يتحرك ويسعى ولكن لا يكفر، لا ييأس، الله عز وجل لا يتخلى عنا. لذلك الآيات اليوم قال تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني المؤمنون لماذا هم كرهوا؟ قطعا وقولا واحدا هم الصحابة، ما كرهوا القتال، ولكن ما في توازي أو ما في مكافأة بينهم وبين الأعداء. الأعداء كثر، آلاف، بأسلحة، بأسلحة فتاكة، بسيوف، برماح، بقوة، والصحابة ضعاف، مستضعفون، فقراء، ما كان في غير رأسين من الخيل فقط معهم، ما في شيء. فالصحابة يعني ما تأبوا أن يقاتلوا، لكن توهموا أن هذه الحرب ليست في صالحهم. هذه الكراهية لا تنفي عنهم الإيمان الكبير، ولا تنفي عنهم الرغبة في البذل والتضحية، لكن تمنوا أن يكون اللقاء في مجال آخر وفي مناسبة أخرى. طبعاً في قافلة لقريش فيها 400 إنسان تحرس القافلة، فأراد المسلمون أن يتعرضوا لهذه القافلة، هم 300 ومع القافلة 40 رجل، فالانتصار عليهم سهل جداً، ومعهم بضاعة كبيرة جداً، فإذا أخذوا هذه البضاعة كغنيمة وانتصروا على 40 شخص قضية سهلة جداً. هم أرادوا أن يعترضوا تلك القافلة، ولكن الله لم يشأ ذلك. يعني لو كان الذي تمنوه واقعاً، يعني قطاع طرق اعترضوا قافلة ونهبوا البضاعة، شأن المسلم أكبر بكثير من ذلك. أراد الله أن ينصرهم على صناديد قريش، على أقويائهم، على فرسانهم، على زعمائهم، على هؤلاء وهم على خيولهم وسيوفهم ورماحهم، ذاك النصر، مو F-16 على طفل كالذي حدث، أعتى الأسلحة من أجل طفل أو امرأة ضعيفة، أو هدم مو قلعة بيت عادي. انتصار عجيب، انتصرتم على ماذا؟ على هدم بيت مدني؟ على قتل طفل؟ على قتل امرأة؟ فلو أن الصحابة تمنوا ما أرادوا، أن ينتصروا على هذه القافلة مع 40 شخص ويأخذوا بضاعة غنائم، هذا لا يليق بهم ولا يرفع شأنهم، بل بالعكس كأنهم قطاع طرق وكأنهم نهبوا البضاعة لقريش، فالله ما سمح لهم بهذا أبداً. رأوا العملية سهلة عليهم، أما أن يواجهوا قريشاً بأكملها، بعدتها، بعتادها، بصناديدها، بفرسانها، شيء فوق طاقتهم، أو أنهم توقعوا أنهم لن ينتصروا عليهم، الفرق كبير جداً.
لكن يقول الله عز وجل

كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. أيها الإخوة، الله عز وجل قال: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. الآن خرجوا لملاقاة قريش، لملاقاة جيش لألف مقاتل، هم 300 بلا رواحل، لمواجهة أسلحة فتاكة، رماح وسيوف وقوة وبطش وحقد. لكن الله عز وجل في بدر أمدهم بالملائكة، ومهدت لكم في درس سابق من أن الأشياء التي نعتقدها على أصناف ثلاثة: صنف حسي أداة اليقين بها الحواس الخمس واستطالاتها كالتلسكوب والميكروسكوب، وصنف عقلي أداة اليقين بها العقل لشيء غابت عينه وبقيت آثاره كالكهرباء. الآن يا ترى في كهرباء بالمسجد؟ طبعاً تكبير الصوت بالكهرباء، وعمل المكيفات بالكهرباء، والإضاءة بالكهرباء، فنحن أمام آثار الكهرباء لا أمام ذاتها ماهيتها. فأي شيء غابت عينه بقيت آثاره، أداة اليقين به العقل. لكن الملائكة، من يملك دليل علمي على وجود الملائكة؟ ما في دليل، لا الملائكة ولا الجن ولا اليوم الآخر ولا الصراط ولا الميزان ولا الحوض، ما في شيء. إنها أخبار أخبرنا الله بها، فالدائرة الثالثة دائرة الإخباريات. فالله عز وجل أخبرنا أنه يمدنا بالملائكة: فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. طيب أردف فعل ماضي، يردف مضارع، مردف مردف. المردف يأتي أولاً والمردف يأتي ثانياً، فجعل الله الملائكة في المقدمة. أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، أردفوكم وراء ظهورهم، هم في المواجهة. يعني صدقوا أيها الإخوة، والله الذي لا إله إلا هو، كم تتحدثون عن قوى الغرب، عن صواريخه العابرة للقارات، عن قنابله العجيبة العنقودية الانشطارية الحارقة الخارقة أشعة الليزر، كل هذا الذي تسمعونه والله يبطل مفعوله باستقامتنا وصبرنا وإيماننا. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. القرآن كلام الواحد الديان، كلام خالق السماوات والأرض: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، أي هم أمامكم. أيها الإخوة، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. هم تمنوا أن يواجهوا القافلة، القافلة فيها 40 شخص، فيها بضائع ثمينة جدا، أما أن يواجهوا قريشا بأكملها، بصناديدها، بأبطالها، بقوتها، بغطرستها، بحقدها، بلؤمها، كأن الأمر يعني شيء طبيعي بالإنسان. لو قلنا لك واجه دولة عظمى، ما عندك شيء أمامها، ما عندك شيء أمامها، شيء طبيعي بالمعطيات المادية تشعر القضية صعبة جدا. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. أيها الأخ الكريم، يجب أن تؤمن أن أحداثاً كثيرة ألمت بك ولعلها ألمتك، لكنك إذا تعمقت في فهمها وجدت فيها خيراً لا يعلمه إلا الله.
كالذي

يحصل للمسلمين اليوم؟ المسلمون بدأت صحوة كبيرة جداً تنبه إلى ماضينا، إلى ديننا، إلى قوتنا. بدأت صحوة تنبه إلى حقد الآخرين، إلى جريمتهم، إلى لؤمهم. قال: وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ. الطائفة الأولى القافلة ومع 40 شخص وفي معهم بضائع كثيرة، فالله عز وجل وعد المؤمنين أن إحدى الطائفتين لكم، يعني أنا سأنصركم في إحدى الطائفتين، إما بالقافلة أو بمواجهة قريش بأكملها. الصحابة بفعل بشريتهم وجدوا القافلة أهون، 40 شخص، أما مواجهة قريش شيء فوق طاقتهم. لذلك يجادلونك في الحق بعدما تبين، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. قال تعالى: وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ. إن جاءت قريش برماحها وسيوفها وفرسانها وصناديدها وأبطالها، هي الطائفة ذات الشوكة المسلحة، أما القافلة طائفة ليست ذات شوكة. لذلك: وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنْتُمْ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، لكن الله يريد أن يظهر آياته لكم. أنا سأنصركم على قريش بكل ثقلها، بكل قوتها، بكل أسلحتها، بكل أبطالها، بكل صناديدها، بكل فرسانها، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، يعني هزيمة نكراء. يعني كيف أن العدو وضع في المنطقة ليكون العصا الغليظة للغرب؟ وفي السابق كلما أشار له الغرب إشارة افتعل حرباً واكتسح أرضاً ونهب ثروة وأنهى الحرب بساعات، إذاً هو العصا الغليظة. لكن في عام 2006 و2008 لم يبقى العصا الغليظة، العصا المكسورة تضعضعت مكانته. فلذلك: ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. يعني بالنهاية عليك أن تستسلم أيها المؤمن، الذي وقع أراده الله، والذي أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق. طبعاً كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. أيام القيادة تكون في المقدمة، تقود الجيش إلى النصر، أحياناً تكون في المؤخرة تسوق الجيش إلى النصر، إما أن تكون في المقدمة تقوده إلى النصر، أو أن تكون في المؤخرة تدفعه إلى النصر. على كل قيادة لها حكمة، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. الحق الشيء الثابت الهادف، والباطل الشيء الزائل العابث. يعني في بالحياة ما يسمى بالإثنينية، في حق وفي باطل، خير وشر، صدق وكذب، إخلاص وخيانة، قسوة ورحمة. الحق هو الله، والحق الشيء الثابت والهادف. للتوضيح، حينما نبني جامعة، هذه الجامعة

تبنى لتبقى. في جامعة ببريطانيا عمرها 500 عام تبنى لتبقى، لذلك تبنى ببناء قوي جداً وحجر حتى يقاوم كل عوامل التعرية. أما السيرك يبنى لأسبوعين، إذا من قماش هذا السيرك يبنى ليزال بعد حين. في فرق بين الحق والباطل، الحق ثابت، وهادف الجامعة من أجل تخريج قادة للأمة، علماء، أطباء، مهندسون، محامون، قادة للأمة، والسرك من أجل المتعة الرخيصة وآني. فالباطل شيء عابث وزائل، عابث وزائل، والحق ثابت وهادف. لذلك الدين حق، لأنه هدفه إسعاد الإنسان في الدنيا والآخرة، وأمده إلى أبد الآبدين. أنت لما بتكون دين، أثر الدين ليس في الدنيا، يمتد إلى ما لا نهاية. بالعكس، الموت نقطة على خطك البياني الصاعد. المؤمن خطه البياني صاعد، والموت نقطة على هذا الخط، ويبقى الخط صاعداً بعد الموت. هذا الدين، الدين لأنه يعطيك السلامة والسعادة في الدنيا والآخرة. أما إذا واحد كان قوي، ما دام قلبه ينبض قوي، فإذا وقف قلبه انتهى. هذا اللي هدم 70,000 بيت، الله عز وجل أصابه بالسبات، هي السنة الرابعة، وأمد الله بعمره. يعني بلحظة كان إنسان جبار طاغية، صار جثة هامدة. عندي صورة له قبل أيام، شيء مخيف. أين جبروته؟ أين قوته؟ فالحق ثابت هادف، الدين أثره إلى أبد الآبدين، من أجل إسعاد البشر أجمعين. والدنيا متع رخيصة زائلة تنتهي بعد حين. ليحق الحق بالدين ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. طبعاً المجرمون مع الباطل، والباطل زائل، لذلك في النهاية لا بد من أن ينتصر الحق. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. مر بحرم الخمر بالاتحاد السوفيتي قبل أن ينهار، تحريم الخمر تأييد لهذا الدين العظيم. مرة ثانية يكتشفوا أن النظام الإسلامي المالي هو الوحيد، بعد انهيار النظام المالي الغربي القائم على الربا. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. قال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. لكن الذي ينصر حقيقة هو الله، وما جعله الله إلا بشرى. أراد أن يطمئننا فقط، أرسل الملائكة للتطمين فقط. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. هي حقائق القرآن. يعني الله عز وجل خلق السماوات والأرض وأنزل على عبده الكتاب، الكون في كفة والقرآن في كفة. هذا كلام خالق الأكوان، قال لك النصر من عندي. وما النصر إلا من عند الله فقط. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. والنصر له شروط، الإيمان شرط لازم غير كافي، والإعداد شرط لازم غير كافي. إن أعددت العدة ولم تكن مؤمنا لا تنتصر، وإن آمنت بالله ولم تستعد للعدو لا تنتصر. الإيمان شرط لازم غير كافي، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. والشرط الثاني أعدوا لهم
مست

استطعتم من قوة؟ لا الإعداد من دون إيمان يكفي، ولا الإيمان من دون إعداد يكفي. فحينما نعد القوة المتاحة ونؤمن أن الله هو الناصر ننتصر، هي قانون ثابت، ولو كان الفرق خيالي بيننا وبين أعدائنا. وكثير في حالات كان الفرق خيالي، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، أي أردفوكم وراءهم، هم في الطليعة، هم في المواجهة. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. من عند الله، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. ويا رب ماذا وجد من فقدك، وماذا فقد من وجدك؟ إن ينصركم الله فلا غالب لكم. الآن هناك نصر استحقاقي، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. هناك نصر تفضلي، قال تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وفي نصر مبدئي، لو أن الإنسان وافته المنية وهو مؤمن بالله مؤدي للعبادات انتصر، نصر مبدئي. وما جعله الله إلا بشرى، يعني أحياناً الله عز وجل بيطمنك، أما الفعل فعله، والقوة قوته، والتوفيق توفيقه، والنصر نصره. من أجل أن تطمئن به قلوبكم، لكن الحقيقة اليقينية: وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. فالنصر استحقاقي، تفضلي، مبدئي، كوني. النوع الرابع كوني، يعني فئتان بعيدتان عن الله، الأقوى ينتصر، يلي سلاحه دقة إصابته أدق بينتصر. يعني مثلا دبابة أو مدرعة مداها المجدي، مدى مدفعها المجدي 3 كيلومتر، وفي طائرة هليكوبتر مدى المجدي لمدفعها 7 كيلومتر، ممكن طائرة واحدة تدمر 200 دبابة. فإذا كان الطرفان بعيدان عن الله عز وجل، اللي عنده سلاح مدى 7 كيلومتر ينتصر على سلاح مدى 3 كيلومتر. السلاح الأقوى، السلاح الأدق في إصابته، التكتل الأقوى، التقنية الأعلى، الأقمار الصناعية. إذا غاب الإيمان حدث ما شئت عن الأقمار الصناعية والقنابل الذكية، كل ما يقال حول الأسلحة الحديثة صحيح في ظل البعد عن الله عز وجل. إذا في إيمان تتغير المعادلات كلها، إذا في إيمان الله عز وجل يعطل هذا الحشد الكبير ويلقي في قلوب الذين كفروا الرعب ويقوي المؤمنين ويحفظهم. إذن وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. في نصر استحقاقي كانتصار الصحابة الكرام في بدر، وفي نصر تفضلي كانتصار الروم على الفرس، وقد فرح الصحابة الكرام بهذا النصر التفضلي. وفي نصر مبدئي، أن يموت الإنسان موحداً مؤدياً لعباداته. وفي نصر كوني، الأقوى ينتصر، صاحب السلاح الأكثر دقة ينتصر. وفي درس آخر إن شاء الله نتابع الآيات المتعلقة بهذه المعركة، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: كنا وإياكم إخوتي الكرام مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج تفسير القرآن الكريم. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 0798839444. تقبل الله منكم.
4: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555.
5: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
6: شايفينك هناك في المستقبل بمهنة بيزيد شغفك إلها كل يوم، تكبر فيها وبتكبر فيك. خبير أمن سيبراني، مهندسة، مصمم، صيدلانية، مدير أو محاسب، شو ما كان الطريق اللي نويت تبدأ، احنا معك فيه للآخر. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية بتقدم لك تخصصات البكالوريوس والدبلوم الحديثة والمتنوعة، وبتدعم مسيرتك بأحدث التقنيات والمرافق التعليمية لتوصلك لأفضل المهن في المستقبل. ابدأ طريقك وسجل الآن، اتصل على 550-1600. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية.
7: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
8: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
9: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوك.

حقوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة.
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبتذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
4: وين هالغيبة يا رجل؟
5: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
4: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
5: بس أنا ما معي كاش.
4: يا رجل، إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
5: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
4: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
3: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
6: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف. استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
7: فعلا أطيب منسف باكله.
6: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية. لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
1: كل عظامي بتوجعني.
8: هاي وصفة طبية وسلامتك.
1: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
8: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
1: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
3: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
9: هاتف رقم 037-1010-25.
10: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبيحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة. فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم.

في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إلو فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ صلاح بوخاطر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ صلاح بو خاطر. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ سعد الغامدي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض

0: يطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ سعد الغامدي.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عادل ريان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قد سمع الله.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عادل ريان. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555.
3: شايفينك هناك في المستقبل بمهنة بيزيد شغفك إلها كل يوم، تكبر فيها وبتكبر فيك. خبير أمن سيبراني، مهندسة، مصمم، صيدلانية، مدير أو محاسب، شو ما كان الطريق اللي نويت تبدأ، إحنا معك فيه للآخر. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية بتقدم لك تخصصات البكالوريوس والدبلوم الحديثة والمتنوعة، وبتدعم مسيرتك بأحدث التقنيات والمرافق التعليمية لتوصلك لأفضل المهن في المستقبل. ابدأ طريقك وسجل الآن، اتصل على 550-1600. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية.
2: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 0796-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
4: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية.

0: والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها لكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع لكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
2: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: وين هالغيبة يا رجل؟
2: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
1: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
2: بس أنا ما معي كاش
1: يا رجل. إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
2: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
1: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
3: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
4: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
1: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
4: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
1: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
4: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
1: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
4: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز. كيف

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يوم.

0: يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة له فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة له فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا: شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
3: فعلاً أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
4: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.

ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء سعد الدبوبي، عمر الكركي من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، أمان الكعابنة ترافقنا في الإعداد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج فتاوى على الهوى، والذي يسرنا أن نستضيف فيه فضيلة الشيخ يوسف أبو حسين مفتي محافظة مدبة. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفا عزيزا في لقاء اليوم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياك الله والإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات الكرام.
0: حياكم الله إخوتي الكرام. لمشاركاتكم يرجى الاتصال على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. أهلا بكم وبمشاركاتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يعطيكم العافية.
0: الله يسلمك ويعافيك.
2: أغلبك شيخ، أنا في عندي سؤال بعد إذنك.
0: تفضل سؤالك.
2: هلأ السؤال هو بتعلق في علاقة زوجتي في أهلها.
0: نعم.
2: هلأ بمعنى أنه أنا زوجتي على ما يبدو هي في خلافات بينها وبين أهلها.
0: نعم.
2: هلأ أنا من الناس اللي إيش بطبيعة الحال يعني هي حرة أولا وأخيرا.
0: نعم.
2: وأنا بسوي اللي علي إيش هو النصح والإرشاد فيما يتعلق بموضوع أبوها.
0: نعم.
2: وأمها وإنها تدير بالها
0: الصلة وعدم القطيعة.
2: تمام.
0: نعم.
2: هل يطلب مني أنا غير ذلك؟ يعني هل أنا لا يعني,
0: نعم.
2: يعني هل هذا كافي علي ولا لا لازم إني أقوم بدور أكبر؟
0: جزاك الله خير، تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: شكرا،
0: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيكم العافية شيخنا الكريم.
0: الله يسلمك ويعافيك.
3: أول شيء نذكركم بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم ليلة الجمعة ويوم الجمعة إن شاء الله.
0: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد، جزاكم الله خير.
3: وإياكم. سؤالي شيخنا أنه الثوب إذا إجى عليه نجاسة وكان الواحد في مكان عمله،
0: نعم،
3: هل بيستطيع أنه يصلي فيه؟ وشو ممكن أنه الواحد يساوي حتى يوصل؟
0: يتعذر، يتعذر يعني تنظيف ال
3: نعم يتعذر. نعم.
0: تسمع. نعم. الإجابة ما في ماء يعني؟
3: لا في ماء، موجود ماء، بس هو بعمله ما بيقدر يوصل البيت ويغير ملابسه.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: جزاك الله.
0: فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله.
0: حياكم الله.
4: الله يعطيك العافية شيخنا.
0: الله يسلمك ويعافيك.
4: سيدي بدي أستفسر منك استفسار. الوالد رحمة الله عليه متوفي من 18 سنة.
0: عليه رحمة الله.
4: آمين يا رب. مدفون بمقبرة جنب سكة حديد.
0: نعم.
4: من جديد تفاجأنا انهم عاملين شيك وبدهم يعزلوا منطقة السكة الحديدية عن المقبرة، وفي قبور لازم تنشال.
0: نعم.
4: هسه حكم نفسه قبور او انه بدنا احتمال ننقل قبر عشان ما ينهدم او ينردم.
0: نعم.
4: ايش حكم هالرس؟
0: تسمع الإجابة ان شاء الله.
4: ان شاء الله.
0: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم. 47 47 201 47 47 202 هاتفاء البرنامج إذا معنا اتصال، أو نكتفي بهذه المجموعة الأولى. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
5: السلام عليكم، يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك. وعليكم السلام ورحمة الله.
5: سيدي أنا بدي أسأل عن سؤال عن الصلاة بالنسبة للموتى.
0: نعم.
5: والدي اتوفى وبفترة المرض ما كان قادر انه يصلي نهائيا.
0: نعم.
5: فانا حاليا يعني غير الدعاء والصدقات بقدر اني اقضي عنه هذه الصلاة
0: اللي عليه رحمة الله. كم الفترة اللي تقريبا
5: فترة
0: مرضه؟
5: 3 أسابيع.
0: العقل كان موجود بهي 3 أسابيع؟ لأنه مناضد التكليف العقل.
5: نعم، بس كان يدخل هو بغيبوبة، يعني كان ينام ويصحى ينام ويصحى.
0: نعم.
5: ما كان قادر انه يتحرك، وكان عليه يعني جهاز الاكسجين على انفه، فما كان قادر انه يقوم ويعني يتحرك نهائيا. بس انا سمعت في برنامج لكم على الاذاعه الكريمه انه الصلاة ممكن إنها تنقصب من خلال العين، ممكن يصلي بعيونه.
0: نعم.
5: لكن هو نهائي

0: هي ما كان قادر إنه يتحرك نهائيا.
1: عليه رحمة الله، وتسمع الإجابة إن شاء الله من فضيلة الشيخ.
0: شكرا.
1: حياكم الله. نأخذ الاتصال الأخير.
2: فتوى. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: دس لك يا شيخ، هسا في واحدة جابت كرتونة مي على الجامع،
1: نعم،
2: كان في درس دين، هسا احنا طالعين المرة الثانية أخذت معها ثلاث كاسات مي من الجامع، قالت تحكي بدي أشرب أنا وابني إنه بدي روحها، هيك حرام ولا مش حرام؟
1: نعم، تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: بدي أسألك كمان سؤال، هسا الصلاة أول ما يأذن غلط ولا لا؟ إنه أول ما يأذن أول ما يحكي الله أكبر بصلي.
1: نعم، لا تنتظري الانتهاء، انتهاء الأذان.
2: لازم اخلص الاذان اصلي؟
1: لا، احنا نسالك انه انت تصلي مباشره، لا تنتظر انت الانتهاء.
2: اول يحكي الله اكبر بصلي، يعني انا بكون اصلي وهو بكون اصلي بيأذن.
1: الله يتقبل، تسمع الاجابه ان شاء الله.
2: ان شاء الله. مع السلامة.
1: حياكم الله، مع السلامه. مجددا فضيله الشيخ، اهلا ومرحبا بكم.
3: حياكم الله واهلا وسهلا بك وبالاخوه والاخوات المستمعين والمستمعات.
1: حياكم الله. المستفتي، الاخ المستفتي، يتحدث عن زوجته تقطع أهلها، وهو يعني قدم لها النصح والتوجيه والإرشاد بضرورة وأهمية الوصل وعدم القطيعة. بماذا يعني هو مطالب؟ هل هو مطالب بأكثر من ذلك؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن صلة الأرحام واجبة على المسلم في كل ظرف وفي كل حين، وإذا كان هؤلاء الأرحام هم الوالدين فهما طبعا أشد صلة الأبناء بأبائهم وأمهاتهم،
1: أحق بالصلة،
3: لأننا مأمورين ببر الآباء والأمهات والإحسان إليهما وملازمتهما ومصاحبتهما، وقد دلت النصوص الشرعية على عظم أجر البر وعلى أن العقوق من أكبر الكبائر، وأن الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث الصحيح ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، منهم العاق لوالديه. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم أعمى أبصارهم. هذين الوالدين لهما حقوق كثيرة على الأبناء والبنات، ومهما قدم الابن والبنت لوالديه فإنه لا يستطيع أن يوفيهما حقهما. وقد جاء في الحديث أن رجلا حمل أمه على ظهره وطاف بها حول البيت، وأيضا وقف بها بعرفة، وقام بجميع أركان الحج ومناسك الحج وهي محمولة على ظهره، فقال: يا رسول الله، فعلت بأمي كذا وكذا وحججت بها. فقال: هل أوفيتها حقها من البر؟ فقال: ولا طلقة من طلقاتها. الشاهد في ذلك أن صلة الوالدين، حتى لا نطيل على الإخوة والأخوات، صلة الوالدين والإحسان إليهما من أعظم الواجبات، وعقوق الوالدين من أعظم الذنوب بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك على المسلم أن ينتهز فرصة حياة الوالدين ليقدم لهما ما يستطيع من البر والإحسان حتى بعد الموت، فإن البر لا ينقطع للوالدين. النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل: هل كان لي أبوين أبرهما وأحسن إليهما، هل لهما علي من بر أبرهما بهما بعد موتهم؟ فقال: الصلاة عليهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما، إلى آخر الحديث. المقصود من ذلك أن الأبناء الذين يعرضون عن صلة أرحامهم وعن بر آبائهم، هؤلاء محرومون أشقياء. هذا واحد. هذا الرجل وهذا الزوج هو إنسان فاضل، وأنا أوجه له التحية أنه يعين زوجته وينصحها ببر والديها، في حين بعض الأزواج يمنع
1: يعينها على ذلك،
3: يعينها على البر. وأنا أقول أن بهذا الفعل له أجر عظيم، أنه يدل زوجته على أعمال البر والخير، وأنه يقتطع من وقته يعني يحسن لوالديها، وهذا من جمال العلاقة بين الزوجين والإكرام الزوجة. ما أكرمهن إلا كريم، وهذا وجه من الإكرام. فهو مطالب بأن يذكرها وأن يبين لها محاسن البر ويبين لها عواقب العقوق، فليس مطلوب منه أكثر من ذلك، يعني ليس له أن يجبرها على ذلك، لكن هو مطالب بأن يذكرها وأن ينصحها. والدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:
1: بالحكمة والموعظة الحسنة.
3: نعم،
1: يستمر على ذلك،
3: يستمر، لا ينقطع الإنسان. وحتى المسلم مطالب بأن ينصح الآخرين، فكيف بزوجته التي هي حاضنته الآمنة وهي يعني المسؤولة عن تربية أبنائه؟ فنسأل الله أن يجزي خير الجزاء. ونقول لأختنا الكريمة زوجة هذا الرجل الفاضل: عليها أن

0: تبر والديها وأن تحسن إليهما وأن لا حتى لا تندم بعد موتهما. والله الندم كل الندم يا دكتور عندما يموت الوالدين والإنسان يشعر بأنه قصر في الإحسان إليهما. والله
1: وفي تلك اللحظة لا ينفع. لا
0: يعني يتدارك للأسف. شيء لكنه لا يستطيع أن يتدارك كل ما فات.
1: جزاكم الله خير. الأخ الكريم, كيفية الطهارة في حال وصول النجاسة للملابس وهو بالعمل؟
0: إذا وصل سواء بالعمل أو غير العمل يدخل إلى الحمام ويغسل مكان النجاسة, لأن الثوب عندما تلحقه نجاسة من بول أو غائط أو دم أو دم أو نحو ذلك من الأمور النجسة, يعني من هذه الأمور يجب أن يغسل هذه النجاسة حتى تصح الصلاة, لأنه إحنا كما تعلم أن التطهير يكون لرفع الحدث ويكون أيضا لإزالة الخبث أو النجس, فهنا مطالب حتى ولو كان يعني هناك ما يعني لو ظهر الماء على ملابسه ما العيب في ذلك, ولا أن يصلي بثوب النجس فعليه أن يغسل.
1: لا تصح الصلاة,
0: لا تصح الصلاة إلا بثوب طاهر. من شروط صحة الصلاة طهارة الثوب والبدن والمكان, وكذلك أن الإنسان يكون طاهرا بمعنى أنه غير محدث. لا حدث أصغر ولا أكبر حتى تصح الصلاة منهم, بالإضافة للشروط الأخرى استقبال القبلة ودخول الوقت وغيره.
1: لا عذر في ذلك حتى لو كنت في العمل.
0: لا يعذر أنه في العمل ولا يريد أن يظهر على ماء على مكان ملابسه, لا هذا حق لله عز وجل, أن يجب أن أغسل مكان النجاسة مهما كان حجم هذه النجاسة أغسلها حتى يغلب على ظني أنها يعني قد طهر هذا الثوب, ثم أصلي والله سبحانه وتعالى نسأله أن يقبل منا ومن هذا الأخ الكريم. لكن لا يصلي مع وجود هذه النجاسة في حال وجود الماء وهو في عمل, والآن الحمد لله المؤسسات والشركات يعني قل ما ينقطع الماء فيها. نعم. والله تعالى
1: جزاكم الله خير. نقل عظام متوفى فضيلة الشيخ لضرورة
0: بالنسبة لقضايا نقل المقابر, الأخ الكريم يراجع وزارة الأوقاف, يكتب استدعاء بالحالة أو المقبرة, ثم وزارة الأوقاف بالتعاون مع دائرة الإفتاء تشكل لجنة للكشف الحسي على المقبرة وعمر المقبرة, وهناك أمور كثيرة تفصيلية
1: إدارية
0: أمور إدارية وشرعية حقيقة. نعم. حتى يتأكد طبعا المفتي والعضو الآخر وأيضا عضو من محافظة أو المتصرفية أو نحو ذلك, هذه اللجنة تكشف كشفا حسيا والمفتي يقول كلمته في ذلك, يعني إذا كانت هذه العظام دارسة أو هناك ضرورة للنقل يعني تقدر بقدرها, فلذلك كل حالة تدرس بحالها, فعلى الأخ أن يتوجه إلى وزارة الأوقاف ويقدم استدعاء بذلك الأمر, وإن شاء الله تتم الإجراءات بسهولة ويسر.
1: جزاكم الله خير. لم يصلي لمدة 3 أسابيع بسبب المرض.
0: نعم.
1: هل تقضى الصلاة عنه بعد وفاته؟
0: يعني للإجابة عن هذا السؤال أول شيء التوضيح. أولا إذا كان عقله غائب بإغماء أو أنه أصبح العقل فيه ضمور بحيث أنه لا زهايمر أو نتيجة شدة المرض أن العقل لا يعي أوقات الصلاة ولا يعي ما حوله, هذا تسقط عنه الصلاة. لكن إذا كان يعي لكن الأعضاء لا تستطيع الحركة, يعني ممكن يتحرك بإيديه, ممكن يصلي بيده, استطاع أن يحرك رأسه بالإيماء بالرأس, آخر شيء حتى بعينه, ما دام القلب والعقل واعيان يعني عنده حالة وعي وإدراك لا تسقط الصلاة عنه بحال من الأحوال حتى يأتيه ملك الموت. فالصلاة إذن من الناحية الأولى أنها لا تسقط,
1: لا تسقط,
0: والعقل هو مناط التكليف. إذا وجد العقل وجد التكليف والصلاة.
1: نعم.
0: إذا غاب العقل سقطت هذه الصلاة
1: غير مطالب,
0: فنحن لا ندري ما الحال التي كان فيها, لكن هذا بشكل عام. أما أن نقضي عن الميت الصلاة فهذا مما لا ينبغي. النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه. الحج يا رسول الله لأب مات ولم يحج أحج عن, قال أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضي, قال بلى, قال فدين الله حق بالقضاء. حج صوم عمرة نعم يصح, لكن الصلاة لا تصح, لا يجوز للمسلم أن يقضي صلاة عن ميت. لكن أنا أوجه هذه الأخت إلى الإكثار من الاستغفار للوالدين والصدقة وتقديم يعني ما استطاعت من جهدها في الدعاء الخالص لله سبحانه وتعالى بأن يغفر الله سبحانه وتعالى له هذا الذنب, لأنه ترك الصلاة من كبائر الذنوب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا والإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات من الذين يحافظون على صلواتهم.
1: آمين يا رب. إخراج واستخدام الماء خارج المسجد, ماء موقوف للمسجد فضيلة الشيخ.
0: الماء المسبل للشرب حتى في المسجد لا يجوز استعماله لا يجوز استعماله باستعمال آخر كالوضوء مثلا. وأنا أحب أن أنوه, يعني أرى بعض الناس يملأ يعني كاسات من الماء أو حتى ويتوضأ به, وهذا طبعا مخالف لأصل هذا الوقف, لأنه الواقف سب

0: والمتاجر، ولذلك يعني أوجه إخواني إلى يعني عدم أخذ شيء من الماء خارج المسجد، والله تعالى أعلم.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، الأخت الكريمة هي فوتت على نفسها يعني
0: نعم،
1: خير
0: أجر أجر
1: خير كبير، الصلاة أثناء النداء أو أثناء
0: نعم،
1: الأذان.
0: مجرد ما أذن المؤذن وقال الله أكبر، هنا دخل وقت الصلاة. فإن صلى المسلم
1: إعلام بدخول الوقت،
0: فإن صلى المسلم أو المسلمة صحت الصلاة، لأن من شروط صحة الصلاة
1: دخول
0: دخول
1: الوقت.
0: الوقت، هذا واحد. لكن أقول للأخت لو صبرت قليلا لنالت كثيرا، لو صبرت قليلا
1: قليلا
0: هذه اللحظة 3 دقائق، دقيقتين ونص، لنالت كثيرا في حال أنها وعت الأذان ورددت الأذان، لأحاديث كثيرة أذكر يعني بعض منها. أن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى سيدنا عمر رضي الله عنه، من إذا قال المؤذن
1: إذا
0: الله
1: سمعت
0: أكبر
1: المؤذن
0: فقولوا مثل ما يقول، فإذا أتم فصلوا علي، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فمن سأل الله لي الوسيلة وجبت له الشفاعة. والحديث الآخر، من قال مثل ما يقول المؤذن فأتم فقال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، قال وجبت له الجنة أو دخل الجنة. الرواية الثالثة في صحيح مسلم، إذا أذن المؤذن فقولوا مثله، فإذا تم فصلوا عليه، فمن صلى عليه صلاة
1: صلى
0: صلى
1: الله
0: الله
1: عليه
0: بها
1: عشرة.
0: عليه 10. فهذا الخير كله وهذه الكنوز نضيعها بالاستعجال في أداء الصلاة عند أول الوقت. الأصل أننا نستنى الأذان لما يخلص ونكسب هالأجر العظيم، إن كان طبعا إلا إذا كان واحد
1: عذر
0: عذر بمسافر أو مستعجل لقضاء حاجة وعنده ميت أو عنده شيء، فلو صلى صلاة صحيح، لكن مع فوات هذا الأجر العظيم
1: بالضبط.
0: والثواب
1: يعني
0: الجزيل
1: الله
0: والله
1: أكبر
0: تعالى.
1: إعلام بدخول الوقت،
0: نعم،
1: دخل الوقت،
0: الصلاة
1: الصلاة
0: تصح،
1: صحيحة.
0: نعم تصح مع فوات الأجر.
1: جزاكم الله خير. نعود الآن أخوتي الكرام إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يعطيكم العافية.
1: الله يسلمك ويعافيك.
2: الله يحييك وحي ضيفك الكريم.
1: الله يسلمك، حياك الله.
2: الله يحفظك يا سيدي. بدي أسأل على يعني قبل شوي أنت جاوبت سؤال أنا الحقت بنصه يعني. هلا في ناس بتحط ماء وقف للمسجد.
1: نعم.
2: وفي ناس بتحط ماء سبيل.
1: نعم.
2: الآن أنا ماء السبيل بقدر أخذ منه حاجتي وأخذ منه معي مثلا للسيارة مثلا كاستين. هذا سؤالي، والله يجزيك الخير.
1: جزاك الله خير.
2: حياكم الله يسلمك.
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
3: دكتور، في صلاة المغرب بعرف أنها صلاة جهرية في بدايتها، ولا يؤثر إذا واحد حكاها أو قرأها بسرية. فلكن في صلاة المغرب شو صار؟ إنه الإمام في الركعة الأولى قرأ الفاتحة والسورة قصيرة بالجهرية، نعم،
1: جهر، نعم،
3: وسجد. ولما قام للثانية ما قرأ الفاتحة بصوت جهري،
1: نعم،
3: إنما بالسر ما سمعنا يعني،
1: نعم.
3: فأنا فكرت، واحد ورانا فكرت إنه بفكر هو، إنه الإمام بفكر حاله بالثالثة. لذلك شو قلت؟ قلت بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، فبلش يقرأ بالفاتحة بصوت عالي.
1: نعم.
3: هل هذا صحيح ولا مش صحيح؟ شو أقول إذا مش صحيح؟ شو أقول له؟ طيب أنا شو أسوي؟
1: الفتح على الإمام، تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: جزاك الله خير.
1: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام. بدنا نوجه سؤالين لفضيلته بعد إذنك.
1: تفضل. السؤال الأول،
4: يعني السؤال الأول هي قول تقبل الله المصافحة بعد الصلاة.
1: السؤال الثاني،
4: السؤال الثاني، هل السبحة بدعة؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: بارك الله فيك.
1: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: حياكم الله، يا هلا.
5: إذا ممكن أسأل يا شيخ.
1: بكل سرور، بس سمعنا من خلال الهاتف.
5: حياك الله.
1: تفضل.
5: ممكن أسأل عن علاقة واجبات الزوجة تجاه بيت أهل الزوج، وأيضا شو الموقف من أنه إذا كانت الأم كل ما يعني يجلس عند ابنها كثير تذكر له سلبيات زوجته وزوجتك عنه زوجتك عنه، رغم أن الزوجة يعني هي ما بتسيء من ناحية أدب ولا الأخلاق، لكن ممكن تكون مقصرة من ناحية العلاقة الاجتماعية فقط.
1: نعم.
5: فقط.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
5: إن شاء الله.
1: فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
6: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
6: فتاوى على الهواء.
1: فتاوى على الهواء، تفضلي استسمعينا من خلال الهاتف.
7: فتاوى على الهواء، تفضلي استسمعينا من خلال الهاتف.
6: يعطيك العافية دكتور.
7: استسمعينا
1: الله يسلمك وعافيك. بس

0: أنا من خلال الهاتف لو سمحتي. وطي الراديو، وطي الراديو.
1: ألو.
0: ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: دكتور معلش بدي أحكي لك، أنا بد في واحد ظلمني وظلم أولادي، كان يعمل لي سحر وأشكي لرب العالمين، خرب علي وخرب أولادي وأولادي يعني صاروا كل واحد يعيش لحاله، وكمان يعني أولادي كانوا يصلوا ما أحلام ما يخلوني يروحوا على الجامع، وخرب حياتي بيني وبين، كرهني بجوزي، كره جوزي فيي، كره أولادي فيي.
0: أنت متأكدة من ذلك؟ يعني حسد وعين؟
1: نعم نعم نعم يا سيدي، كنت ألاقي وراء سحر بالبيت وأمسكهم وأحرقهم،
0: نعم،
1: وكل شوي يعني إيش يصير في البيت.
0: طيب السؤال أنه الدعاء على الظالم؟
1: دعاء على الظالم، حتى برمضان بليلة الأجر بصلاة التراويح أشكي لرب العالمين وأرفع إيدي للسماء أشكي، لأنه خرب حياتي وحياة أولادي، هلا أنا شو بطلع علي؟
0: تسمعي توجيه إن شاء الله من فضيلة الشيخ.
1: إلا.
0: حياكم الله. مجددا فضيلة الشيخ يوسف أبو حسين مفتي محافظة مادبة، أهلا ومرحبا بكم.
2: أهلا وسهلا بك.
0: في فرق فضيلتك بين ماء السبيل والماء الموقوف؟
2: إن كان يقصد بالماء المسبل الموجود خارج المساجد، أبواب المساجد ويعني
0: ثلاجات،
2: ثلاجة تركها صاحبها للمارة، فهذه سبيل في الطريق، يعني يشرب منها كل ما مر بالطريق. لكن نتكلم عن الماء المسبل للشرب داخل المساجد، هذا سواء جاء بكرتون أو كان يعني عبارة عن ماء موجود داخل مطرات أو غير ذلك، وكاسات أو كولرات ماء،
0: نعم.
2: فكل هذا ماء موقوف للشرب داخل المسجد،
0: نعم.
2: لا يصح للإنسان أنه يأخذ كاسات مية ويخرج بها خارج المسجد، أو يأخذ كرتون ماء، أو يأخذ يعني ينقل الماء خارج المسجد. هذا ماء مسبل للشرب، ولا يجوز استعماله أيضا كما ذكرنا في غير الشرب كالوضوء وغسل النجاسة وغير ذلك، لا يجوز، أو الاستنجاء بالماء، هذا ماء مسبل للشرب، ولذلك يجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى فيشرب ما شاء، بدل الكاس أشرب ثنتين، ما في إشكال داخل المسجد،
0: نعم.
2: لكن لا تأخذ إلى سيارتك أو إلى بيتك أو نحو ذلك. والله تعالى
0: جزاكم الله خير. حكم الجهر والإصرار في الصلاة، يعني هذا من ناحية فضيلة الشيخ، والحالة اللي تحدث عنها الأخ المستفتي،
2: نعم.
0: الإمام في صلاة المغرب،
2: نعم.
0: أصر في الثانية،
2: نعم.
0: كيفية الفتح على الإمام في هذه الحالة؟
2: نحن نقول أن ونفتي بذلك أن الجهر بالصلاة الجهرية والسر بالصلاة السرية هي هيئة من هيئات الصلاة. من جهر بالجهرية وأسر بالسرية فقد اقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤجر على اقتدائه بهذه السنة الكريمة، ولكن لا يؤثر على صحة الصلاة ولا يسجد للسهو لها. يعني أظن الأرض أمرين مهمات جدا، لا يؤثر على صحة الصلاة أن أسر بالجهرية أو جهر بالسرية، هذا واحد. ولا ينبغي لمن يصلي خلف الإمام أن يقول له سبحان الله، لأن الصلاة صحيحة. وإذا نسي وأسر بالجهرية أو جهر بالسرية وصلى، فلا ينبغي أن يسجد الإمام ولا المأموم للسهو، لأن هذه من هيئات الصلاة ولم تصل إلى أبعاد الصلاة التي يعني يستحب لمن ترك بعضا من أبعاد الصلاة، كمثلا الجلوس الأول أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجلوس الأول، أو يعني التحيات في الجلوس الأول، أو نسي القنوت في صلاة الفجر أو نحو ذلك من السنن، فلو ترك من الأبعاد سجد للسهو استحباب،
0: نعم. لكن هذه هيئة،
2: لكن إذا ترك هيئة كالجهر بالجهرية أو السر بالسرية فالصلاة صحيحة، وليس على المأموم أن يفتح على الإمام بأن
0: يعني لا يذكر، يفتح عليه في هذه
2: لا يفتح الحال، لأنه تصح الصلاة، وربما كان هذا الإمام فقيها ويعلم أنه يعني أراد أن يعلم الناس أن صلاة المغرب لو صلىها الإمام سرا، أنت المأموم عليك أن تقرأ الفاتحة، هذا المطلوب منك وليس مطلوب منك أكثر من ذلك، سواء أجهر أو أسر الإمام في الصلاة الجهرية أو في السرية.
0: طب صلاة الأخ المأموم السائل
2: ذكر
0: وقال بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين،
2: هو جهر بالصلاة إن كان يريد، يعني لأنه بعض المذاهب أن ترك الجهرية وترك السرية يسجد، وترك السر في السرية يسجد له، فإذا كان يريد أن يقلد مذهب السادة الحنفية وفتح الإمام صلاة صحيحة أيضا، لكن نحن نقول هذا الذي ينبغي على الإمام ألا يعني يسجد للسهو إن نسي فأسر بالجهرية أو جهر بالسرية، وينبغي على المأموم ألا يفتح على الإمام إذا جهر بالسرية أو سر بالجهرية، والله تعالى أعلم.
0: جزاكم الله خير. ما يعني توجيه من فضيلتكم، ما المطلوب من الزوجة تجاه أهل زوجها؟

0: أولا لابد من التوازن في العلاقات بين الزوج والزوجة والزوجة وأهل الزوج والزوج وأهل زوجته أيضا. يعني في هناك ميزان من العلاقات المتبادلة والواجبات والحقوق بين الزوج والزوجة. هناك حقوق وواجبات، ينبغي على الزوجة أن تطيع زوجها في غير معصية الله، وأن لا تدخل بيته إلا من أحب، وأن تكرمه، وأن لا تمنع فراش الزوجية إذا طلب هذا الفراش أو الجماع، والزوج عليه أن يحسن معاملة زوجته، وعشرهن بالمعروف، ما أكرمهن إلا كريم وما هنهن إلا لئيم، وينفق على زوجته ويحسن معاملتها وألا يسيء إليها كما جاء في أحاديث كثيرة. لكن هناك علاقات خارج إطار الزوجين، وهي علاقة الزوجة بأهل زوجها، أو إذا كانت الزوجة تحسن إلى أهل زوجها سواء بالخدمة أو الزيارة أو نحو ذلك، فهذا من كمال البر بالزوج والإحسان للزوج، لكنها ليست ملزمة. هنا أذكر بأن الزوجة غير ملزمة لا بخدمة الأب ولا بخدمة الأم، وليست ملزمة بأن تلازم الأم أو الأب في حال المرض أو حتى في حال الصحة أو الخدمة.
1: أب وأم الزوج،
0: نعم، والعكس تماما. يعني الآن الزوجة حدود المطلوب منها داخل بيتها، إذا أرادت أن تحسن بناء على رغبتها أن تحسن إلى أهل زوجها بأن مثلا تساعد هذه الأم الزوج أو والد الزوج، أو تخدمهما، أو تقدم لهم الرعاية الطبية في حال المرض أو غير ذلك، فهذا من كمال الأخلاق ومن جمال المرأة الأخلاقي تجاه أهل زوجها، وهذا ما يشجع عليه الإسلام. نحن أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال جبلت النفوس على حب من أحسن إليه. فأنا لما أشوف زوجتي تبر والدي فأنا أزداد لها حبا،
1: وتؤجر على ذلك أيضا،
0: وهي مأجورة، وهو من باب الإحسان لا من باب الإلزام. فإن رأيتها مقصرة أنا لا ألزمها شرعا، لكن لو هي قامت بهذا الفعل بأن قامت بخدمة الوالدين أو ساعدتهم أو زارتهم أو أحسنت إليهم حتى بالكلام حتى بالمجالسة، آنست هذين الكبيرين، تؤجر على ذلك، ولا تظن أن هذا عند الله يضيع، إنما فيه أجر عظيم وثواب جزيل عند الله سبحانه وتعالى، فهم باب الإحسان. فهذول الأب أب والأم محرمين حرمة مؤبدة على الزوج والزوجة، سواء أصول الزوجة أو أصول الزوج. فبالتالي عندما تحسن هذه المرأة لأهل زوجها، فهذا من كمال أخلاقها ومن كمال جمالها، ويزداد لها تقديرا زوجها عندما يرى فيها مثل هذه الصفات. طبعا هي صفات كما ذكرت من باب الإحسان وليس من باب الإلزام. وعلى الزوج ألا يلزم زوجته لا عنوة ولا يعني بالتهديد أن يلزمها بأن تخدم والده.
1: طيب الأم أو الوالدة تشتكي منها، من هذه الزوجة لابنها،
0: عليه أن حتى لو سمع، طالما أن هذه الزوجة لم تفعل شيئا منافيا للأخلاق مع والدتي، أو لم تفعل شيئا فيه إساءة للوالدين، أو قصرت فيما تظنه الأم أنه واجب عليها كالزيارة والخدمة، فعليه أن يسمع لأمه ولا ينقل هذا الكلام لزوجته، حتى لا يكون هناك توتر في العلاقات بين أهل الزوجة بين أهل الزوج وزوجته. فهو يجب أن يكون حكيما، يعني يوزن الأعمال، يمسك العصا مع النص باللغة العامية، بمعنى يوازن. أنه يوازن بين علاقته مع زوجته ومع أمه، وينسى الكلام الذي لا معنى له، سواء كان هذا مطروحا من قبل الزوجة أو أم الزوج، والله تعالى
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، الدعاء على الظالم. ولا شك يعني هذا دعوة
0: المظلوم
1: مستجابة ومجابة، لكن النقطة دكتور أنه موضوع أنه كيف نحكم ونجزم، أولاً العين موجودة والحسد موجود، صحيح، لكن لا تكون شماعة.
0: نعم، هو أشوف السحر له حقيقة ووجود، والعين لها حق وجود، والحسد موجود وذكر في القرآن الكريم. السحر الله عز وجل قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. نركز على هذا المقطع الأخير في الآية، أن الضرر والنفع بيد الله، ولا يضرك أحد ولا ينفعك أحد إلا بإذن الله. كيف نقي أنفسنا من سحر الساحرين وحسد الحاسدين وحقد الحاقدين ومكر الماكرين؟ بأولا بكثرة بالتحصين بالدعاء، بالتحصين بالأذكار، والدعاء بأن يحفظ الله سبحانه وتعالى، يستودع الإنسان نفسه وأهله وماله لله سبحانه وتعالى، ويدعو بالدعاء الوارد عن السلام: اللهم احفظنا بحفظك وكلأنا برعايتك، اللهم يا ربي اجعلنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بحفظك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، يدعو بأي دعاء من الأدعية. لكن إذا وقع السحر والإنسان كان عنده يقين، لا يأخذ الناس بالظن أو الشك، ولا يمكن لأحد أن يعلق والله تقصير أبنائه بالصلاة على أن فلان قد سحره، أو توترت علاقتي مع زوجتي بأن هناك من يعني يحاول أن يفرق بيني وبين زوجتي، يحاول الإنسان أن يحصن نفسه بالأذكار، أذكار الصباح والمساء، بمداومة على الصلاة،
1: بذكر قراءة البقرة، سورة البقرة،
0: سورة البقرة لم تصبه البطل من قراءة البطل، قراءة المعوذات صباحا ومساء، فهو في حرز الله وفي حفظ الله سبحانه وتعالى وفي كنف الله سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن يمسه سوء. لكن لو حصل ذلك وغلب على ظني أن هناك من الناس من أنا لا يمكن أن أجزم أن فلان قد عمل سحرا أو حسدني أو، لكن إذا صار عندي ظن لا أوجه دعاء على شخص أقول اللهم عليك بفلان، لا، اللهم عليك بمن ظلمني، حسبنا الله على من ظلمني، حسبنا الله،
1: حسبنا الله ونعم
0: الوكيل، الخالق من المخلوق،
1: حسبنا الله ونعم الوكيل،
0: حسبنا الرازق من المرزوق، حسبنا الخالق من المخلوق، حسبنا الله وكفى، سمع الله لمن دعا، هذه أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بعد الله رام، يدعو بأدعية كثيرة. لكن في نفس الوقت، وهذا يجب أن نفهمها، أن الإنسان عندما يتحصن بالأذكار ويعفو ويصفح، فإن الله سبحانه وتعالى يبعد عنه الأذى ويعطيه الأجر. يعني إنسان تعرض للظلم سواء بهذه الطريقة أو بطريقة أخرى فصبر، يؤجر على صبره ويكافى شر من أراد به شرا، هذا يعني بوعد الله سبحانه وتعالى، فمن عفى وأصلح أجره. لكن إذا تيقنت أنه هناك ظلم وأنا دعيت، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، وكما يعني قال الشاعر: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم أداه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم تبن يدعو عليك وعين الله لم تنم. فعلى الظالم أن يتقي الله، والمظلوم كذلك إن لحق به ظلم أن يدعو الله عز وجل، لكن لا يخصص أحدا بسوء الظن حتى يعني يتيقن يقينا أن فلان قد أساء له.
1: جزاكم الله خير. جملة تقبل الله، طبعا الآن نعود للاتصالات الهاتفية إن شاء الله، وهي دعاء فضيلتك، يعني تقبل الله بعد الانتهاء من الصلاة، نعم، أو المصافحة بعد الصلاة، نعم، المسبحة فضيلتك.
0: أولا بالنسبة لقولك تقبل الله ومصافحة المصلي لبعضهم، هذا من جمال الإسلام والعلاقات بين النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني إذا تصافح المسلمان سقطت ذنوبهما، نعم، يعني كما يتحت الشجر، نعم، هذه نعمة إن أنا أصافح من صلى بجانبي من إخواني وإخواني يعني المصلين. وأيضا بنفس الوقت كلمة تقبل الله، أدعو الله أن يقبل منك،
1: وأنت ترد عليك،
0: فمن يمنعني من الدعاء، وليس في ذلك إلا الخير والثواب. يعني أنا لما أقول لك غفر الله لك يا أخي بلاش، حتى لو قلت غفر الله أو تقبل الله طاعتك، يعني بعض الناس ينكر علينا أن نقول تقبل الله ويقول غفر الله لأخي، طيب يا أخي أنت ما الدليل على أن تقبل الله يعني غير ما هي تقبل الله دعاء مثل غفر الله لك، تقبل الله منك،
1: تقبل الله صلاتك،
0: فأنا أرجو الله، معناها أرجو الله أن يقبل مني ومنك، فما المانع من ذلك؟ هذا من كمالي وجمال يعني العلاقات بين المسلمين. وأما بالنسبة لاستخدام المسبحة فهي أداة تذكرنا بالله، والله العظيم بعض الناس يتذكر الله عز وجل لما يكون المسبح بيده، فيبدأ بالتسبيح والصلاة على النبي والاستغفار وذكر الله والحولقة ويعني إلى غير ذلك من الأذكار. فالمسبح هي أداة، كما أن الساعة أداة لمعرفة الوقت، المسبح أداة للاستعانة على ماذا؟ على الذكر. لكن لو الإنسان ذكر الله على أصابعه بعد الصلوات فهذا سنة ويجر عليه، لأنهن شواهد ناطقات كما جاء في الحديث، لكن لا مانع من استخدام المسبحة والله تعالى.
1: وهذا ينطبق أيضا الآن في خاتم، مثلا خاتم التسبيح،
0: خاتم التسبيح أو المسبحة المئوية أو المسبحة 33 أو المسبحة الألفية، كلها أدوات تساعد المسلم على ذكر الله عز وجل.
1: نسأل الله أن يتقبلها من الجميع. نعود الآن أخوة الكرام إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على هو، السلام عليكم. الله يسلمك ويعافيك. الله يسلمك ونعتذر على الإطالة.
2: بسيطة
1: تفضل.
2: لو سمحت أسألك سؤال، بالنسبة للورد، يعني في أب كان في المحل والأولاد يشتغلوا معه، تمام، الأب برد تعب واشتروا أرض وعمر وعد. فالآن الأب عشان هو عاد يقدر يروح المحل.

0: تابع امور المصلحه، فاولاده ظلوا معه. فالاب فعلا سجل الارض البيت باسم الاولاد سنين.
1: نعم.
0: وبعد ذلك يعني صار اسم الولد يعني يشتغل يدفع الاقساط المطلوبه عليه للارض البيت.
1: نعم.
0: بعد ذلك توفى الاب.
1: طيب هي الارض كان عليها يعني الارض هاي كان عليها اقساط.
0: وما يعني وما زال عليها، فسلم من نفقه المحجه ابوه.
1: نعم.
0: فتوفى الاب، الابن قال هذا المحل محلي انا اللي تعبت بشتيت فيه، والارض هاي احنا حطينا فيها وابونا ما حط غير 10,000 دينار فيها، واحنا كنا بدنا نقسم شغل المحل. فالاب كان معطيهم يعني ما فيش راتب.
1: نعم.
0: يعني مفتوح الدرج له دخ 300 مصاري.
1: نعم.
0: فهون أثروا حق البنات واعترفوا، اعترفوا تقريبا 10,000.
1: نعم.
0: والأب توفى.
1: عليه رحمة الله. في لهم إخوان إخوان أشقاء و
0: أشقاء.
1: في يوجد.
0: وتوفى أخ لهم كمان.
1: نعم. وفي أخوات بنات.
0: في أخوات بنات كمان. في قصة للولد اللي توفى الله يرحمه برضو أنكر. قال والله احنا اللي تعبنا واحنا اللي دفعنا واحنا اللي قصرنا، رغم انه كان الاب معطيهم
1: صراحه. طيب. للمصاري المسائل عفوا اخي الكريم، الوالد عليه رحمه الله نسال الله له الرحمه ولجميع موتى المسلمين. تسمع توجيه ان شاء الله من فضيله الشيخ، والامور والاسئله والمسائل اللي فيها حقوق ماليه يجب مراجعه جميع الاطراف يعني، لكن الان تسمع توجيه عام من فضيله الشيخ حياكم الله. فتاوى على هو. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يعطيك العافية بارك الله فيكم. استفسار بدي أسأل الشيخ لو تكرمت. بالنسبة لخصوص الغسل من الجنابة، تمام، بعد استحضار النية، هل الاستحمام مثلا الطبيعي المتعارف عليه يكفي أو في عندنا طرق لموضوع الغسل؟ بارك الله فيكم.
1: تتحدث عن الكيفية وهل يكفي يعني يجزى عن الوضوء أم لا؟
2: بالضبط، يجزى عن الوضوء وانه يعني يكون خرج للطهاره يعني انه صار طاهر. نعم. الان
1: تسمع الاجابه ان شاء الله.
2: بارك الله فيكم، شكرا لكم،
1: حياكم الله. فتاوى على هو. السلام عليكم.
3: السلام عليكم، يعطيك العافيه.
1: الله يسلمك ويعافيك.
3: الله يجزيك الخير على البرنامج الطيب.
1: الله يسلمك.
3: الله يسلمك اخوي. عندي سؤالين سريعات.
1: تفضل سؤالك.
3: عندي شقه بدي ابيعها لاخوي، قال لي بدي انطيك فيها، هي بتجيب السوق 32-34، لو صبرت عليها بتجيب لي 35.
1: نعم.
3: هو قال لي أنا بأخذها منك ب 35. حلو.
1: نعم.
3: وأجا واحد دفع لي فيها 33، قلت له أنا لأخوي قال لي بيع وأنا بنطيك 35. حلو.
1: نعم.
3: أنا ضميري يعني متعرف قلبه الواحد، فأجاني واحد دفع لي 34 ومش عارف هو أحسبها على أخوي ب 35 ولا بلا مؤاخذة 34 خلاص بديش أفوت في الربا يعني يصير شغلة ربا.
1: أخوك شرى ب 35، دفع 35,000،
3: دفع لي فيها 35,000،
1: وأجى شخص دفع 34,000.
3: نعم صحيح.
1: يبقى أقساط يعني أخوك 35,000
3: كاش دفع لي فيها، لا يعني بدي يعطيني حاجة سيدني يعني بعد سنة، فاهم علي؟
1: نعم. دين. بعد سنة 35 وجاك واحد كاش 34.
3: نعم صحيح. وأنا بدي أدي منه مصاري كمان، في علي أمور بدي أخلصها يعني من ضمن حق الشقة اللي بدي أبيعها، فاهم علي؟
4: ممكن بس خليني أسألك السؤال أخي الكريم. طبعا. يعني أخوك اشترى ب 35,000 قبل أن يأتي المشتري الثاني.
3: ب 35
4: اشتراها لمدة سنة، تمام؟
3: لمدة سنة. حلو.
4: قال لك بعد سنة أنا أعطيك ثمنها، وتم عقد البيع، إيجاب وقبول بينك وبين أخوك، شيك؟
3: نعم صحيح.
4: الآن بعد ما اشتراها أخوك بالدين لمدة سنة، جاء مشتري جديد فوكلك في بيعها له نيابة عنه.
3: نعم صحيح.
4: إذا كان بهذه الطريقة الآن بعد إتمام يعني عقد البيع بينك وبين أخوك، وأخوك أراد أن يبيعها لشخص آخر ولو بأقل من سعرها، يسموه بيع النقيص، بأقل من سعرها، فهذا ليس فيه حرام وبيعه صحيح. يعني هو الآن كيش المبلغ 34 وقال لك أنا اشتريت منك ب 35 وأنا على موعدي بعد إن شاء الله يعني سنة أعطيك 35. هو اشترى أولا ثم
3: نعم.
4: بعد أن تملك باع. فالبيع
3: صحيح.
4: الثاني صحيح والبيع الأول صحيح، وأنت إلك عنده 35 بعد سنة، وهو يقبض الثمن الذي
3: أنا أبيع له إياها،
4: أبيع وكلك ببيعها، وهذا بيع صحيح إن شاء الله.
3: الله سأقول

0: وسؤال ثاني على السريع.
1: تفضل.
0: الله يكرمك. انا زمان بقرا اذكار صباح ومساء.
1: نعم.
0: بشتغل يعني على سيارة عمومي تاكسي.
1: نعم.
0: بقرا اذكار الصباح والمساء يعني وانا بالسيارة. اوقات يعني ما بنتبه يعني ما شاء الله انا من 10 سنين ما فرق لساني. اذكار الصباح والمساء هل يعني لازم اقراه يعني بتتبع ولا هو بينطلق من لساني متعود عليه؟
1: نعم تسمع الاجابه ان شاء الله.
0: شكرا جزيلا.
1: الله يتقبل. لا بالعكس حياك
0: الله. يكرم. اهلا.
1: فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله. يعطيك العافيه.
1: الله يسلمك ويعافيك.
2: سؤالين سريعات لو سمحت.
1: تفضل. السؤال الاول
2: تعلمنا منكم حديثا يعني الله يجزاكم الخير فضل الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بين في التشهد الاوسط بعد التشهد الاوسط وانه هذا يستوجب سجود السهو. هلا في حالات اذا كنت انا امام وراي ناس مؤتمين وانا بيني وبين حالي نسيت الموضوع الصلاه على رسول الله هل اقوم بسجود السهو مع انه ما كان في اي شيء في ظاهر في الصلاه في خلل ولا لا؟ هذا سؤال اول.
1: نعم هذا انت تسال عن الصلاه على النبي في التشهد الاوسط او الاول؟
2: التشهد الاوسط
1: يلزم سجود للسهو ام لا؟
2: هلا احنا عارفين انه تعلمنا منكم انه يلزم.
1: تمام.
2: السهو. لكن اذا انا كنت الامام كمان ونسيت هذا الجزء هل لازم اقوم بسجود السهو مع انه الناس اللي وراي ما شافوا اي خلل في الصلاه؟
1: نعم.
2: يعني
1: السؤال الثاني.
2: السؤال الثاني حكم البعض الاحيان نتعامل مع مؤسسات او مثلا سوبر ماركت مثلا وهذا السوبر ماركت بقوم بكوبونات وتوزيع جوائز لناس معين بناء على سحب او شيء زي هيك حكم هاي الشغله الجوائز هذه فقط لا غير؟
1: تسمع الاجابه ان شاء الله.
2: الله يجزاك الخير. السلام عليكم.
1: حياكم الله. فتاوى الهوى. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعافيها. يا هلا.
3: بدي أسألك أنا طبيعة شغلي بشتغل بالتسويق والسوشيال ميديا وهاي الأشياء ما بروح على إيفنتات أو مثلا أشياء فيها إنه أوزع عينات للأشخاص الموجودين هيك وطبعا هاي بيكون بإشرافي وأنا بتنسيقي بكل إشي أنا بطلب مثلا بحكي مثلا هذا الرايح عليه مثلا جايين مثلا عدد معين وبطلب من الشركة بقول لهم بدي تعطوني عينات بهذا العدد مرات بيزيد معي هاي العينات هل عادي أنا أتصرف فيها وهم بيكونوا موافقين على العدد اللي أنا طلعته هل عادي لو أنا أخذتهم وتصرفت فيهم بالطريقة اللي أنا بدي إياهم سواء أعطيتهم لناس أنا بعرفهم سواء أنا أخذتهم لأشياء شخصية لإلي هم عينات أشياء لل يعني للبنات وهيك
1: تسمعي
3: بدي اسال هل اذا هذا الشيء يعني عادي طبيعي ولا بدخل لو سمح الله
1: واضح واضح تسمع الاجابه ان شاء الله حياكم الله ناخذ اتصال اخير
4: السلام عليكم يعطيك العافيه الشيخ
1: الله يسلمك ويعافيك
4: شيخ عندي سؤالين سريعين بشغل باك
1: تفضل سؤال اول
4: سؤال اول اجر لكم الله اذا انا كنت داخل الحمام واذن الاذان وسمعته أو عطست وأنا داخل الحمام هل يجوز أن أقول مثلا أشهد أن لا والله أحكي وأنا لما أعطس الحمد لله هاي سؤال أول
1: نعم
4: والسؤال الثاني اللهم صل على سيدنا محمد
1: صلى الله عليه وسلم
4: سيدنا السؤال الشيخ
1: يلا خير إن شاء الله في حلقات في حلقات قادمة إن شاء الله نجيبك بإذنه تعالى فضيلة الشيخ مجددا أهلا ومرحبا بكم
5: حياكم الله يا مرحبا
1: الحقوق المالية يعني دائما ما دام فيها أطراف يجب مراجعة دائرة
5: نعم.
1: الإفتاء أو المكاتب المنتشرة في محافظات وألوية المملكة
5: نعم.
1: لكن توجيعا من فضيلتكم الأب في حياته
5: هنا
1: خص البعض
5: نعم هو أشار لي بعض النقاط يعني
1: نعم من نقاط كثيرة
5: هناك
1: نعم.
5: ولدين ملازمين لأبيهما في العمل وأراد أن يكرم هذين
1: نعم.
5: الولدين وأعطاهما لبرهما
1: خصهما نعم بهدية أو
5: نحن لا
1: بأعطية.
5: نعلم الحيثيات الأخرى التي ذكرها أنه هناك أموال وهناك أموال يعني لم يعلن عنها وأعطى أو أقر بأن هناك 10,000 غير ذلك فهنا أنا أنصح الأخ السائل سواء كان يعني هو الآخذ أو الذي له حق مراجعة الإفتاء الأطراف كلهم يراجعوا فيسمع المفتي
1: من الجميع.
5: المسألة حتى يستطيع أن يتصور المسألة لأنه بعد تصور المسألة يستطيع المفتي أن يفتي لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره فأنا أنصح الإخوة والأخوات هؤلاء اللي بينهم خلاف مالي أن يتجهوا جميعا إلى المفتي في عندنا قسم اسمه قسم المقابلات الشخصية وباستطاعتهم أن يجلسوا مع المفتي ويسمع من جميع الأطراف حتى

0: يعني يصبح لديه يعني تصور للمسألة فيجيبه إن شاء الله بما يتوافق مع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم. غسل الجنابة يجزى عن الوضوء؟
0: غسل الجنابة اللي هو له ركنان، الركن الأول النية والثاني تعميم الماء على جميع البدن. لكن في قضية، يعني أحيانا صح يغتسل، طبعا الغسل الجنابة أي غسل واجب، أي غسل واجب يجزئ فيه عن الوضوء، بس بشرط ألا يمس بيده قبل أو دبر، لأنه بعض الناس هو يغتسل يمس يعني قبله ودبره، فهنا بعد أن ينهي الغسل وقد يعني مس فرجه أو مس دبره فعليه أن يتوضأ، لأن الوضوء قد انتقض بسبب مس الفرج والله تعالى أعلم، فيتوضأ بعد الغسل حتى يكون أحوط في طهارته ويعني حتى يستطيع أن يصلي بمثل هذا الغسل والله تعالى.
1: نعم، إذا غسل الواجب يجزى عن الوضوء. طب لكن غسل السنن،
0: غسل التبرد، واحد مثلا والله بده يتبرد أو
1: الجمعة مثلا غسل
0: إذا
1: الجمعة.
0: غسل ما هو شوف الأغسال، هذه الأغسال طالما أنه نوى فيها الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وفعل هذا الغسل وأيضا لم يعني توضأ يعني أثناء الغسل، هو بتوضأ يغسل أعضاء الوضوء ونوى رفع الحدث الأصغر بهذا الوضوء، فعندئذ دون أن يمس قبل أو دبر يصح، لكن الغسل للتبرد لا ليس يعني غسلا شرعيا أو لابد من الوضوء سواء قبل الغسل أو بعده. بالنسبة للاستنجاء، لو أخر الاستنجاء عن الوضوء والغسل دون أن يمس طبعا بيده مباشرة مكان النجاسة، يعني وضع مثلا الكفوف وغسل، يعني وضوءه وغسله صحيح والله تعالى.
1: جزاكم الله خير. بيع الشقة صحيح، أجبت مباشرة أنت فضيلتك. نعم. بالنسبة لبيع الشقة.
0: نعم.
1: الأذكار فضيلتك، يعني هل الإنسان يعني الذكر على القلب أم اللسان؟ هو اعتاد ذلك الآن، يقول أحيانا في القلب فقط.
0: الذكر يكون باللسان أولا، ومع حضور القلب يكون أعظم أجرا، ويعني فيه نوع من الانشراح الصدر وراحة البال أكثر، فقالوا كمال الذكر أن يعيه العقل وأن يتكلمه اللسان وأن يحضره القلب، إذا يحضر الثلاثة أجن فهذا الذكر التام والله تعالى.
1: جزاكم الله خير. بالتشهد الأول أو الأوسط فضيلتك بعد التحيات، ما المطالب من المسلم؟
0: هو قال يستلزم، لا هو لا يجب، إنما يستحب له.
1: نعم.
0: أن يسجد للسهو من ترك
1: الصلاة على النبي،
0: الصلاة أو الجلوس الأول، أو حتى ترك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الجلوس الأول، أو ترك القنوت في الفجر، يستحب له أن يسجد للسهو ولا يجب عليه، فالصلاة صحيحة حتى لو لم يسجد،
1: لأن السجود نفسه.
0: نعم. حتى لا يشكل على المصلين لو لم يسجد للسهو لأنه ترك الصلاة على النبي في الجلوس الأول، صلاة صحيحة.
1: طب كان إمام مثلا فضيلتك ولم يصلي على النبي؟
0: هو لأنه إمام.
1: نعم.
0: إحنا نقول له لأنه إمام، هو أصلا سنة، يعني بمعنى أن من ترك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الجلوس الأول، أو ترك الجلوس الأول كله، أو ترك التشهد في الجلوس الأول، عندئذ يستحب له أو يسن له أن يسجد للسهو، فلو لم يسجد صلاته صحيحة. فهنا الإمام جلس الجلوس الأول فيعني جاء بالتحيات ولم يصلي على النبي وسلم، صلاته صحيحة حتى لو لم يسجد للسهو.
1: نعم، جزاكم الله خير. المستفتية تعمل يعني في مجال الترويج والدعاية والإعلان لشركات أو محال تجارية، الآن تأخذ عينات لتوزيعها للترويج،
0: العينات المجانية.
1: هي وكيلة الآن.
0: نعم.
1: فضيلتك
0: هي وكيلة، الوكيل يوزع على من يشاء طبعا بالطريقة التي تريدها الشركة، يعني هذه عينات مجانية، قالوا توزعوها على التجار، وزع التجار قالوا وزعوها على كل الناس حتى يجربوها، ونوزع على أي ناس سواء قريب أو بعيد، لكن ألا لا يجوز لي أن أنتفع بها كوكيل عن الشركة إلا بإذن الشركة، بدي أقول لهم أنا بدي أخذ 5 عينات من هذه العينات لبيتي، لابد من الإذن لأنه أنت وكيل، لكن إذا كان هناك إذن بأن تعطى للتجار مثلا أو خاصة التجار أو الأطباء مثل عينات الأدوية، فهنا فقط تعطى للأطباء ولا تعطى لغيرهم.
1: نعم.
0: لكن إذا كان هناك إذن مفتوح، يعني توزع هذه العينات المجانية للدعاية والإعلان لجميع الناس، فأعطيها لكل الناس من الأقارب والأباعد والمعارف وغيرهم، إلا لنفسي لابد من أخذ الإذن والله تعالى.
1: جزاكم الله خير. جوائز المحال التجارية والمراكز التجارية والشركات،
0: الجوائز التي تعطى من المحال التجارية والسوبر ماركت والمولات جائزة بالشروط التالية: الشرط الأول ألا يكون هناك زيادة في الثمن حتى لا ندخل في القمار، لأنه إذا زدنا على السلعة يعني تكون بسعر المثل، فإن زدنا فتكون هذه الجوائز من الزيادة، هذا حرام. الأمر الثاني بعد

0: لابد أن تكون هذه الجوائز إيش؟ من الشركة، من أرباح الشركة أو المول أو المؤسسة التجارية، وليس من أموال الناس. عرفت علي؟ ثالثا أن يكون هدفي ليس الجائزة أو السحب على الجائزة، هدفي أني أنا أشتري هذه السلعة اللازمة لي، يعني في مشتريات أنا بدي أشتريها كمشتري، بدي أشتري مثلا مواد غذائية أو أشتري ملابس، فوصل المبلغ مثلا 25 دينار أو 50 فدخلت على السحب. هذه الجوائز حلال ليس فيها شيء ويجوز الانتفاع بها، لا إلا إذا كان هناك زيادة في السعر، السعر المثل حتى نعطي الجوائز من الزيادة، من هذه الزيادة فتدخل في الميسر والقمار، أو كانت بمعنى أنني اشتريت فقط من أجل الحصول على الجائزة، هنا كأني اشتريت ورقة يا نصيب أو ورقة للسحب، فهنا يدخل في القمار والميسر والله تعالى.
1: جزاكم الله خير. سؤال الأخير نختم بهذا اللقاء المبارك، أوقات أو وقت أذكار الصباح والمساء؟
0: يعني
1: طبعا الصيغ هي متعددة.
0: نعم، أذكار الصباح تبدأ من يعني الصبح عندنا بالشرع، وليس بال يعني في عندنا الصبح الدبلوماسي بعد 12 بالليل، لكن احنا شرعا الصبح يبدأ عندنا بعد الفجر الثاني، بعد دخول الفجر الثاني يبدأ الإنسان بالأذكار بعد الفجر.
1: نعم.
0: بعد دخول وقت الفجر يبدأ إلى متى؟ إلى زوال، ما بعد الزوال، وهنا يبدأ المساء. لكن يستحب له بعد الفجر أن يذكر أذكار الصباح، وبعد العصر أو بعد المغرب أن يذكر أذكار المساء والله تعالى. ففي المسألة فيها سعي.
1: جزاكم الله خير فضيلتك. أخوتي الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء. باسمكم جميعا أتقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان لضيفنا الكريم فضيلة الشيخ يوسف أبو حسين مفتي محافظة مادبة. شكرا لكم.
0: العفو يا سيدي، بارك الله بكم وبجهودكم وبهذه الإذاعة المباركة،
1: حياكم الله ونفع بكم. أيضا أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية سعد الدبوبي، عمر الكركي، من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة. الشكر الموصول للزميلة أماني الكعابنة رفقتنا في الإعداد. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع، يستودعكم الله، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فتاوى على الهواء.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفين.

0: تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءاً من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555.
1: شايفينك هناك في المستقبل بمهنة بيزيد شغفك إلها كل يوم، تكبر فيها وبتكبر فيك. خبير أمن سيبراني، مهندسة، مصمم، صيدلانية، مدير أو محاسب، شو ما كان الطريق اللي نويت تبدأ، إحنا معك فيه للآخر. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية بتقدم لك تخصصات البكالوريوس والدبلوم الحديثة والمتنوعة، وبتدعم مسيرتك بأحدث التقنيات والمرافق التعليمية لتوصلك لأفضل المهن في المستقبل. ابدأ طريقك وسجل الآن، اتصل على 550-1600. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية.
2: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
3: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
0: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
4: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسب الجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة.
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبتذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
4: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ: فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن،

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم

أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله.

0: صدق الله العظيم.
1: إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع البرنامج الأسبوعي الدين والحياة مع الدكتور غالب الزعارير.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمد الذاكرين الشاكرين، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الصادق الأمين الذي أرسله الله رحمة للعالمين. يقول تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، صدق الله العظيم. التوكل على الله سبحانه وتعالى يجعل المؤمن في قربة منه، ويزيد المؤمن إيمانا وتقوى. والتوكل على الله تعالى ذكر في القرآن الكريم في مواطن عدة، وقد أثنى الله سبحانه في آيات كثيرة على المتوكلين على ربهم. ولكن قبل أن نخوض في غمار هذا الموضوع، لابد أن نعرج قليلا على معنى التوكل على الله تعالى، وحتى لا يختلط الأمر علينا، هناك فرق بين التوكل على الله تعالى والتواكل. فالتوكل على الله تعالى هو الأخذ بالأسباب، ثم التوكل على رب الأسباب. أما التواكل فهو عدم الأخذ بالأسباب

والادعاء أن هذا الإنسان توكل على الله تعالى. إذن التوكل على الله تعالى يجمع بين عمل الجارحة وعمل القلب، فهو اعتماد القلب على الله تعالى يقينا، ثم يكون بعد ذلك ومع ذلك العمل الذي يقدمه هذا الإنسان. فلا بد من عمل جارحة ولا بد من يقين في القلب، فهو يجمع بين عمل القلب وعمل الجارحة. هذا معنى التوكل على الله سبحانه وتعالى، وهو أن تفوض أمرك إلى الله بعد الأخذ بالأسباب. وسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم تعرض لمواقف كثيرة، ولكن كان دائما يأخذ بالأسباب، ثم يأخذ بكل ما أوتي من أسباب، وأي شيء يتاح إليه يوصله إلى نجاح العمل كان يمشي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكبر دليل على ذلك هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، فأخذ بالأسباب. أولا لم يهاجر إلا بعد أن أذن الله له، لم يهاجر إلا بعد أن أذن الله له بالهجرة. الأمر الثاني والمهم جدا أنه اختار صاحبا للسفر. معلوم أنه السفر إذا كان طويل وإذا كان شاق وإذا تحفته المخاطر بحاجة الإنسان إلى رفيق. ومن هذا الرفيق يا ترى؟ إنه الصديق أبو بكر الصديق رضي الله عنه. إذن أولا أذن الله له، ثم اختار النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر ليكون صاحبا له في الهجرة. الأمر الثالث، اختار النبي صلى الله عليه وسلم لما اختار أبو بكر أيضا كان للنبي صلى الله عليه وسلم راحلة، يعني أعد راحلة صلى الله عليه وسلم وبثمنها. معنى ذلك إنه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الراحلة أخذها بثمنها ليهاجر عليها في الطريق. معناه إنه ما مشى الرسول صلى الله عليه وسلم مشي، وهذه مسافة يعني مئات الكيلومترات بحاجة إلى إنه الإنسان يركب دابة. إذن إذن من الله سبحانه وتعالى الصاحب أبو بكر الصديق، ثم بعد ذلك استأجر النبي صلى الله عليه وسلم دابة بثمنها. ثم الأخبار التي كانت تأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل مكة المكرمة، يعني الوقت المناسب للهجرة، الوقت المناسب للهجرة وطلوع النبي صلى الله عليه وسلم من بين قومه دون أن يعرفوا، وهذا أيضا أخذ بالأسباب، لأنه معروف إنه النبي صلى الله عليه وسلم كان مستهدف عند المشركين. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يعني الكفار في مكة وفي قريش استعملوا وسائل عدة للتضييق على سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذ يمكر بك، والمكر معناه التدبير بخفية. وإذ يمكر بك الذين كفروا، لاحظ كلمة يمكر، يعني مكر مستمر وغير منقطع، وأعمال بالليل وبالنهار تحاك ضد النبي صلى الله عليه وسلم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، تقييد النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقتلوك أو يخرجوك. ولاحظوا هنا نسب الإخراج إلى قومه، مع أن النبي خرج طواعية ومتخفيا وآخذا بالأسباب، فلماذا نسب الإخراج إلى قومه والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يعرف أهل مكة أنه خرج في هذه الساعة أو في هذا الوقت أو من هذا المكان؟ معناه في شيء مهم جدا يدور، وهو أن المشركين هم الذين ألجأوا رسول الله إلى الخروج. ونسب هنا الخروج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي تسبب بالخروج المشركون. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. إذن وسائل القتل، وسائل

الحبس وسائل الإخراج، وهذه وسائل استعملها المشركون عندما خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام وبالإيمان، ولكن كان هذا التدبير بخفية ضد النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد هنا أنه سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل كل الوسائل المتاحة للذهاب والهجرة إلى المدينة المنورة، وهي الإذن بالهجرة، هي واحد. اثنين، اختيار الصاحب. ثلاث، أنه النبي صلى الله عليه وسلم طلب من أبي بكر صلى الله رضي الله عنه أن يعد له دابة بثمنها وبأجرها. الأمر الرابع أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يبحث ويستمع الأخبار في مكة للوقت المناسب الذي ستبدأ به الهجرة النبوية. أيضا نضيف إلى ذلك أنه الزاد، إذن زاد والطعام والشراب، يعني الإنسان ذاهب إلى ربه، ذاهب من أجل الله سبحانه وتعالى، وما بصير أنه يعتمد على شيء معين من أمور الدنيا، يعتمد على رب العالمين، ولكن لابد أن يأخذ الأسباب في الدنيا. ما نعكس الأمور أنه نعتمد على المال أو الجاه أو السلطة أو الجسد أو التفكير أو القوة المتاحة لدينا، هذا كله نأخذ به، ولكن اعتمادنا من البداية حتى النهاية على رب العالمين. وذلك لما نقول توكل على الله هو جمع بين عمل القلب وعمل الجارحة. فالقلب أولا، أنت الآن في يقين بداخلك تعتمد فيه على رب العالمين، وهذا اللي تعلمناه من سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ كل الأسباب المتاحة، فزاد وراحلة وصاحب واستئجار هذه الراحلة وأخبار، وكل هذه الوسائل المتاحة استعملها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ما يجي واحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرسول هاجر وما حد شافه وما حد رأى وما أخذ بالأسباب وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم هذه الأمة أن تأخذ بالأسباب، حتى في موضوع الوظيفة والرزق أنه الإنسان يأخذ بالأسباب، يعني اختيار تخصصك واختيار عملك والبحث عن عمل حتى أنك أنت تأكل من رزق الله سبحانه وتعالى، أمر يعني شرعي وواجب ديني وأخلاقي وقيمي. ولا يجلس الإنسان في بيته ينتظر أن يأتيه هاتف وجدنا لك وظيفة تفضل هاي الوظيفة، فلابد من أن المشي في هذه الدنيا، فامشوا في مناكبها، يعني في حركة، وكلوا من رزقه، بده الإنسان يتحرك وبده يبحث عن الوسائل المتاحة في أي زمن هو يعيش فيه، وكل زمن ربما يختلف عن زمن، ولكن يستعمل كل الوسائل المتاحة الشرعية أو التي مباحة، وهناك وسائل غير شرعية وغير مباحة إنه الإنسان يستعملها في الوصول إلى مراده أو وظيفة أو شيء معين، لا يجوز، لابد أن استعمال الوسائل المتاحة. ولذلك في الحديث ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني إذا أنت خيرت بين أمرين، واحد حلال واحد حرام، ما في خيار هنا أنت تختار الحرام لأنه أسهل أو بيجيب لك فلوس أكثر أو المرابح أكثر، لا، هنا انتهى الخيار، روح على اليمين، اذهب إلى الخيار اللي حلال ولو كان هذاك فيه خير أكثر بالنسبة إليك، وفيه مصاري وفلوس أكثر وفيه نقود أكثر وفيه راحة أكثر، ولكن لا تختار الحرام على الحلال. لكن ما خير رسول الله بين أمرين، بين أمرين يعني يكون الأمران طبعا حلال مباحان، إلا اختار أيسرهما، فإن كان إثما الاختيار الثاني كان أبعد الناس عنه. الآن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم كل الاختيارات اللي اختارها، الاختيارات المباحة والشرعية والدينية اللي توافق مع قيمنا وأخلاقنا وديننا وإسلامنا، وبالتالي لا يتصل إلى الحلال بالحرام، بدك تصل للحلال اللي أنت تتمنى وبدك إياه، بدك تصله بطريق حلال أيضا، فلا يجوز الإنسان أن يصل إلى الحلال بالحرام، لا يجوز أن يزكي مال حرام، مال حرام، سرقوا من الناس.

مثلا، أو أخذوا من الناس أو ارتشاه من الناس، لأنه هذا الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وبالتالي الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يهاجر استعمل كل الوسائل المتاحة لديه الشرعية والمباحة، وابتعد عن كل أنواع الحرام والإحراج والرشوات كل شيء. ولذلك لما عرض عليه أبو بكر الدابة قال له بثمنها يا أبا بكر، فاختار صاحب وبده الآن أبو بكر عنده دابة وعنده بده دابة ثانية يركبها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السفر وفي هذه الهجرة، قال له بثمنها يا أبا بكر. إذن بالهجرة صاحب لهذا الموضوع لابد أن يكون هذا الموضوع الخطير يكون في صحبة. وسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أنه السفر بده صاحب، فقال الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب، فما بالك إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يهاجر ومعية الله معه وتحفه رحمة الله سبحانه وتعالى وأخذ بكل الأسباب المتاحة. فالإذن بالهجرة، الصاحب، الدابة، الأخبار. الأخبار على نوعين، الأخبار كيف يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم ويبدأ بالهجرة، والأخبار أيضا لما النبي صلى الله عليه وسلم يختفي أو يتخفى في الغار عن أعين قريش ومعه الصديق رضي الله عنه. هنا كان يأتيه عبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه بالأخبار، معناه الأخبار جاءت بنوعين، الخبر عند الهجرة أنه متى المكان المناسب والموضع المناسب والوقت المناسب اللي يخرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بيعتمد على خبر أيضا. والأمر الثاني أنه النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس في الغار الليالي المعروفة ومتخفيا عن قريش التي كانت تلاحقه وكفار قريش، كان أيضا يستمع بالأخبار. أين تصل الأمور؟ حتى يتابع النبي صلى الله عليه وسلم المسير. الأمر الآخر أيضا الزاد، أنه الإنسان يتزود. هلأ الزاد معلوم أنه الزاد نوعان، زاد التقوى وزاد الطعام والشراب. وربنا قال وتزودوا، قيل هنا تزودوا يعني الطعام والشراب، ولكن بعدها جاء قوله تعالى فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. لاحظ كلمة التقوى مرت في آية واحدة في سياق الحج ثلاث مرات، وتزودوا، وتزودوا بماذا؟ بتقوى الله سبحانه وتعالى. فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. طب هذه الآية يعني نحن نتكلم الآن عن التوكل على الله سبحانه وتعالى، ولكن حتى في موضوع الحج ربنا أمرهم أن يتزودوا بالطعام والشراب، بالإضافة إلى العمل الرئيسي أنه زاد التقوى. نركز على التقوى، لكن الوسائل الطعام والشراب حتى يبقى الإنسان مستمر في الحياة. وتزودوا بشكل عام بالطعام والشراب، وتزودوا، لكن بعدها قال فإن خير الزاد التقوى. إذن الزاد نوعان، زاد الطعام والشراب وزاد التقوى، لكن حتى تبقى التقوى قائمة بدك تأخذ أيضا بالأسباب، وهو الطعام والشراب اللي يقيت الإنسان وبه يحيى الإنسان وبه يدافع وبه يجاهد وبه يهاجر أيضا. هذا الجسد بده قوة مادية وقوة معنوية، الروح والدين بهذا الإنسان في داخله، ولكن هذا الجسد حتى يتحرك بده طاقة، والطاقة هاي بدها طعام وشراب. لذلك قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يقال بأنه كان يأتي وفود من أهل اليمن ليحجوا، فيقولون إنا ذاهبون إلى ربنا ولا يمكن أن نجوع ما دام رايحين لبيت ربنا ورايحين نطوف في الكعبة ورايحين إلى الله سبحانه وتعالى وذاهبون إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يأخذوا طعاما ولا شرابا. لما يصلوا هناك تعرف واحد ماشي مسافة ربما تزيد عن آلاف الكيلومترات ويمر عليه ليل ونهار ومش ماخذ طعام وشراب معاه، ومركن انه رايح على الكعبة، وما دام انه رايح على الكعبة ورايح حج لبيت الله، بقول لك انا يا عمي ما بدي اخذ طعام وشراب، الله راح يطعمني ورايح يسقيني. فلم يصلوا الى هناك هاي الوفود اللي جاي تحج، بعضها يعني اخذ الامر على ظاهره، فيسألون الناس الطعام والشراب، معاكو طعام معاكو شراب؟ فربنا قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، يعني تزود بالطعام والشراب، لكن لا تنسى أن خير الزاد هو الذي لا يفنى ويبقى أيضا. لذلك ماذا قال الشاعر؟ تزود
وما زادوا الذين

0: بسوى التقوى، عساك على الهول العظيم بها تقوى، فمن لم يعمر بالتقى جدثا فمنزله في خلده منزلا أقوى. معناه يتزود الإنسان، ولكن خير الزاد التقوى. إذن اتفقنا على شيء، إنه حتى اللي رايح يحج بده يأخذ طعام وشراب ويأمن الطريق ويكون معاه دابة أو مركوب يستطيع السير من خلاله. فهذا الإنسان حتى في الحج، حتى في الحج بده يأخذ بالأسباب ويتوكل على رب الأسباب. وما تعلمناه من سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة وفي غيرها هو دروس لنا حتى دائما نأخذ بالأسباب. دائما الإنسان لما يأخذ بالسبب وشو بتيجي نتائج على هذا الإنسان يرضى بها، لكن لما ما تأخذ بالأسباب والأمور ما تنجح فيها أنت نفسك راح تلوم حالك وتقول أنا ما عملت كذا ولا كذا، لكن لما تأخذ بالأسباب تقول أنت نفسك أي نتيجة تحصل عليها ترضى بها، لأنك عارف وعندك يقين أنه ربنا سبحانه وتعالى أراد لك هذا الأمر. أنت يعني شئت أم لم تشأ، مشيئة الله فوق كل ذلك، لكن نأخذ بالأسباب، نأخذ بالأسباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر، نعيد الأمر قبل أن نتم، أخذ بكل الأسباب المتاحة. أولا أذن الله له بالهجرة، فلم يهاجر إلا بعد الإذن بالهجرة. أخذ معه دابة وراحلة، ثم قبل كل شيء اختار الصاحب. ومن هو الصاحب؟ صاحب الإيمان والقوة والإيثار أبو بكر الصديق رضي الله عنه. الأمر الآخر الزاد اللي أخذه النبي صلى الله عليه وسلم، بعدين الأخبار، بعدين كان يأتيه الدليل في الطريق، الدليل لأن الطريق هذه في طرق مختلفة بين مكة والمدينة، فبده النبي يسلك طريق لا يعرفها أهل قريش أو لا يرتادونها أو يعتادونها. فكان هناك كما قيل عبد الله بن أريقط الدليل، مع أنه قيل الدليل غير مؤمن، ولكن كان أمينا وكان يعني يدلهم على الطريق التي فيها نجاة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم جلس في الغار ثلاث حتى الطلب انتهى عن النبي صلى الله عليه وسلم وتابع المسير، وهذا أيضا أخذ بالأسباب. وكل هذا دروس لنا حتى دائما في حياتنا وفي ديننا وفي وظيفتنا وفي أعمالنا، وحتى وأنت تسوق سيارتك في الشارع تأخذ بالأسباب، والنتائج من رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد. هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى لقاء آخر بإذن الله تبارك وتعالى مع برنامجكم الأسبوعي الدين والحياة. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: استمعنا وإياكم إخوتي الكرام إلى البرنامج الأسبوعي الدين والحياة مع الدكتور غالب الزعارير، إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 06-47-92-555.
4: شايفينك هناك في المستقبل بمهنة بيزيد شغفك إلها كل يوم، تكبر فيها وبتكبر فيك. خبير أمن سيبراني، مهندسة، مصمم، صيدلانية، مدير أو محاسب، شو مكان الطريق اللي نويت تبدأ، إحنا معك فيه للآخر. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية بتقدم لك تخصصات البكالوريوس والدبلوم الحديثة والمتنوعة، وبتدعم مسيرتك بأحدث التقنيات والمرافق التعليمية لتواصلك لأفضل المهن في المستقبل. ابدأ طريقك وسجل الآن، اتصل على 550-1600. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية.
3: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن.

0: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
2: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23. هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ: فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80. كيف بي؟

0: تهنى وتفرح عينينا من باب البيت، لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم، كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم، وجبنا لقرض لثرو يكلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك، ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
3: كل عظامي بتوجعني،
4: هاي وصفة طبية وسلامتك.
3: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
4: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
3: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
1: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
5: هاتف رقم 037-1010-25.
2: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
6: فعلا أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة. 06-566-2070. الفرع الثاني

0: خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
1: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: وين صافن يا زلمة؟
0: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
4: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
0: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
4: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
0: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
5: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
6: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ ناصر القطامي.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ ناصر القطامي.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيماً.

أهله، فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة،

0: صدق الله العظيم.
1: إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 06-47-92-555.
3: وين هالغيب يا رجل؟
4: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
3: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
4: بس أنا ما معي كاش
3: يا رجل. إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
4: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
3: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان، بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
5: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
7: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
2: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
8: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد، نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ: فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
9: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية: الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
10: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
11: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
10: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
11: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة،
10: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
11: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
10: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
9: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
10: كل عظامي بتوجعني.
12: هاي وصفة طبية وسلامتك.
10: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
12: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
10: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
9: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
13: هاتف رقم 037-1010-25.
14: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
15: فعلا أطيب منسف باكله.
14: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
4: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك.
3: العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
5: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
6: إذاعة القرآن الكريم من عمان. فقه المتون، رواق المالكية. الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور وليد الشاويش، عميد كلية الفقه المالكي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي لنا أن نتحدث عن مصارف الزكاة. إذا نظرنا إلى هذه المصارف نجد أن الله سبحانه وتعالى لم يتركها لاجتهاد نبي ولا لاجتهاد مجتهد، وتكلم عن مصارف الزكاة بصيغة حاصرة، وكأن العليم سبحانه وتعالى يريد أن يقول لنا انتبهوا إلى هذه المصارف فإنها أموال أناس لا يستطيعون المطالبة بها. يعني ما يستطيع الفقير يجي يقول أنا بدي أرفع دعوة عليك أخذ أموال الزكاة، فلما لم يكن لها مطالب من الناس معين كمن يطلب أجرته فقد تضعف نفوس الأغنياء، فإما أنهم لا يخرجونها وإما أنهم يستثمرون في الزكاة فيخترعون الحيل للاستفادة منها. فقال المصنف في حصر أوصاف الزكاة رحمه الله تعالى: مصرفها الفقير والمسكين، غاز وعتق، عامل مدين، مؤلف القلب محتاج ومحتاج غريب، أحرار إسلام ولم يقبل مريب. وهذا كله من الآية الكريمة الصريحة الواضحة في قوله تعالى: إنما الصدقات. لاحظ الحصر بإنما، ولاحظ الحصر بالتصنيف الآتي: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. وفي الرقاب، لاحظ أنه ما قال للرقاب لأن الرقبة مملوك، هو يريد أن يحرر الإنسان. قال وفي الرقاب يعني أعطيها للسيد، يعني لاحظ كان يعدي للفقراء يعني بالمعنى للفقراء والمساكين، أي للفقراء وللمساكين. ثم انتقل من قوله للفقراء إلى قولي وفي الرقاب والغارمين، بمعنى أنك تضعها في الرقاب أي أنك تضعها في يد السيد ليتقى عبده، والغارمين وفي سبيل الله. وبني السبيل، لاحظ كلمة وفي سبيل الله جاءت محصورة بين أقسام، حتى لا تحملها على كل ما هو في سبيل الله. هناك من حملها على كل ما هو في سبيل الله، يعني نأسس قناة فضائية ندعو للإسلام، نبعث الداعية على طيارة تذاكر وإقامة وسفر حتى يبشر الناس بدين الإسلام، ثم بعد ذلك يأتي الذين أسلموا فيروا فقراءنا يتضورون جوعا لأن ذلك الداعية أخذ مالهم وذهب ليبشر به بالإسلام في ويمكث في فنادق وفي طائرات بدرجة أولى على حساب الجائعين. هذا ليس دينا، عليك أن تلتزم المنهج في هذا. لذلك قسم الله الزكاة وذكر على سبيل الحصر لما قال وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة، إذن هذه تقسيم مفروضة إذن حاصرة. ففهم أئمة المذاهب الأربعة على أن قوله في سبيل الله ليست على عمومها في كل ما هو في سبيل الله كبناء المساجد والجسور والدعوة إلى الله، لا لا لا لا، فهموها على أنها بمعنى خاص هو القتال، هو إيه؟ القتال. ولذلك لو قلت إنها بالمعنى العام أي كل ما هو في سبيل الله، بناء المسجد في سبيل الله، إعطاء الدعاء لينشر الدين هذا في سبيل الله، فتح قناة فضائية في سبيل الله، طيب خلاص اذهب إلى في سبيل الله لنتصور المعنى كيف يكون. لا تعطوا الزكاة إلا للفقير، هيك معنى الحصر، والمسكين، وإلا للعاملين عليه، وإلا المؤلف قلوبهم، وفي الغارمين، وبعدين أعطوها للي بدك إياه، أعطوها لمن تشاؤون. طب ما فائدة التقسيم إذن؟ أصبح لغوا. لذلك إطلاق كلمة في سبيل الله مع هدم التقسيم هو تناقض على النص، أنت أدخلته وليس من النص. لذلك الأئمة المجتهدون حملوا قوله في سبيل الله على القتال خاصة، ومنهم من توسع فيه قال لي في الحج أيضا لأنه في سبيل الله. أما بالمعنى العام الذي تدعيه إنه كل ما هو في سبيل الله، واحد يسألني والله أنا بدي في سبيل الله بناء مسجد، قلت له لا يجوز. قال لي، قلت له إنه الزكاة للفقراء والله غني، والبيت لله والمسجد لله الله غني، ما بده زكاتك، لا روح أطعم الفقراء. أنا أعلم أنك تميل نفسك إلى زخرفة المسجد وبناء مسجد كبير، جزاك الله خيرا، لكن مش من أموال الجائعين، تبني مئذنة تكلفة بمقدار كذا وكذا، وهناك من لا يجد ثمن إبرة الأنسولين، هذا تدين مزيف، هذا ليس تدينا، هذا تقديم النوافل على الفرائض، بل المكروهات على الفرائض. زخرفة المساجد مكروهة لأنها تشغل بال المصلي، تقدم المكروهات على الفرائض لأنك تحب ذلك، فلذلك الميل الطبيعي هو الخطير على الشريعة. إذن عندما نتكلم عن الفقير والمسكين والمدين، هذه مصارف الزكاة. الآن الفقير من له شيء في الدنيا لكن لا يكفيه لعيش عامه، يعني الآن أبدأ أحط الفقير من هو الذي يعطى من مال الزكاة، أقول لك العبرة بالفقر، هذا الشخص عنده دخل خلال عام لا يكفي، طيب والله عنده راتب 1500 دينار كل شهر، خلاص هذا يكفي خلال العام كل شهر بشهرين، لكن هذا الرجل عنده أجرة بيت خلال العام تجمع 500 دينار، لكن حاجات هذا الإنسان للعام، حاجات هذا الإنسان للعام تزيد على 10,000 مع أسرته. إذن أنا لا أقدره بناء على الآن، يعني الآن هو فقير ليس معهما، لا، ممكن الآن مع 1000، لكن مصاريف العام من نفقة الجامعة، من على سبيل المثال عملية جراحية، فواتير ماء وكهرباء، هاي 1000 ما بتكفي للعام. طب عنده تأمين اجتماعي ما بكفي، يعني كل الدخول خلال العام هي أقل من الحاجات، كل الدخول خلال العام هي أقل من الحاجات خلال العام. طب أنتم من وين جبتوا العام؟ قلنا لما أوجب الله الزكاة على الأغنياء بالعام فقد اعتبر الغنى بالعام، كذلك يعتبر الفقر بالعام. فلما أوجب الزكاة من النقد بخلال العام، إذن هو اعتبرها في العام، فقدرنا أن الفقير الذي دخوله مجموع الوارد مجموع الدخل، ممكن عنده الشهر هذا إيجار والشهر بعده عنده إيجار، بس اللي بعده ما في، ما بقدر يدفع إيجار بيته، تمام؟ خاصة للأقارب، الأقارب يعرفون بعضهم بعضا، التزموا بالأقارب. أحسن شيء أنك تعرف أنه هذا القريب هو فقير ومتأكد من فقره وتعلم حاله، فعندئذ تعطيه. وكان هناك بعض الأغنياء في بعض البلدان العربية يقولون إذا جاءك فقير من اسم العائلة الفلانية اتصل على هذا الرقم، هذا الرجل كفلناه مكفول، يأتي ويأخذ حاجته. طيب فإن جاءك واتصلت بنا وقلنا لك حاجته مكفية، اعلم أن هذا الإنسان مدعي، حتى لا تذهب أموال الفقراء لمدعي التسول ولمن يتفننون في أكل أموال الفقراء ويتظاهرون بمظاهر المتسولين على أبواب المساجد والإشارات وهم أغنياء وقصصهم معروفة، ولكنهم يبارزونك بالخداع والغش، وأنت لا تعطيهم من مال الزكاة أصلا. هؤلاء

وهم أنه يستحق ولم تجزم بأنه مستحق. أنت ضامن لمال الفقير، أنت تضمن ولا تجزئك، إن أعطيتها مع الشك لا تجزئك. فلذلك احذر من هؤلاء المدعين. إذا قال الفقير هو الذي له شيء ولكن لا يكفي، المسكين ليس له شيء، وهذا في اختلاف عند الفقهاء في هذا الأمر. طبعا الفقير الولد غني بغنى أبي، ما بتقولي هذا الولد ما عنده شيء، لا، الغني بغنى الولد غني بغنى أبي. إحنا الابن اللي بالجامعة، هناك بعض المذاهب يقول إذا بلغ الولد أو البنت أصبحت كفايته على نفسه، وبالتالي عليه أن ينفق على نفسه، وإن لم يستطع فهو فقير. المالكية يقول إذا بلغ الولد غير قادر على الكسب فتبقى نفقته مستمرة على أبيه، تبقى نفقته إيه؟ مستمرة على أبيه. يعني الآن طلاب الجامعة بناء على مذهب المالكية نفقتهم على أبائهم وجوبا، لأن الطالب خلال هذه السنوات الدراسية لا يكون قادرا على الكسب بمهنة أو بصنعة أو ما إلى ذلك، وبالتالي نفقتهم على أبائهم إن كانوا أغنياء. لكن إذا ذهبت إلى الطلاب في الجامعات، أنا أجد أن العائلات إجمالا تنوء بها مصاريف التعليم وتحق بالوالدين، ويصبحان في هم دائم ليوفروا تعليم الجامعة لولدهم ولابنتهم. نرجو من هؤلاء الأبناء أن يقدروا ألم هؤلاء الآباء وهؤلاء الأمهات، أنهم يفعلون المستحيل من أجل أبنائهم، فأن يدرسوا وأن يتعبوا وأن يقدروا ذلك لآبائهم. فلذلك متصور في الطالب الجامعي الآن أنه ممكن يكون فقير، وحقيقة يعني الزكاة لطالب الجامعة ربما هذا يكون متفوقا، ربما يتعلم علما مهما من علوم الدين، وبالتالي يعني يكون قادرا على الإقامة الاكتفاء فيما بعد حصوله على هذه الشهادة، فيتحول إلى مكتف بنفسه بسبب هذه الشهادة. حقيقة وأنا رأيت نماذج استثمار في طلاب العلم الفقراء، لم أقل إنهم يعطوا مع أنهم أغنياء، لكن أغنياء وطلبة علم، أنا قلت يعطوا لأنهم فقراء وأنهم طلاب علم، فيعطون بوصف الفقر. طبيعة الحال أن لا يكون هناك من التزم النفقة، يعني أقول هذا فقير، أخي فقير، أنا نفقته علي، أو حكم القاضي بنفقته على ولده، فمن كانت له نفقة واجبة وجبت بحكم القاضي أو بكفالة كفيل، فنقول هذا لا يعد فقيرا. الزوجة غنية بغنى زوجها، الولد غني بغنى أبي. طبعا لما قال في سبيل الله، اللي هو الغازي، اللي هو مين؟ الغازي المحارب. الآن بتكلم عن العتق. الشريعة جاءت إلى هذا النظام الذي فيه العبيد فجعلت عملا خيريا عتق هؤلاء الناس بالكفارات، بالزكاة، بالمندوبات، بالصدقات إلى آخره، اللي هو عتق العبيد. فكان عتق العبيد في الإسلام عمل رحمة لا يخضع للعوامل الاقتصادية، حالة مبدئية لأجل الخير ولأجل شكر الله تعالى وإحسانا إلى هذا الإنسان. أما في الفكر الغربي فالاستغناء عن العبيد حصل بالآلة، يعني لما تطورت الصناعة صار عندي الآلة تغنيني عن 100 عبد. طيب إذا أغنتني الآلة عن 100 عبد في نظام الإقطاع وبقايا الإقطاع، فماذا يفعلون عندي؟ يأكلون ويشربون من جيبي. فتم طرد العبيد وليس تحرير العبيد لإغناء الآلة، ولأن الآلة أصبحت كافية، فلا أحد يبارز الإسلام في إحسانه للبشرية وفي إعلاء قيمة الحرية للإنسان، وأن الشريعة تنظر إلى الحرية كقيمة، أن هذا الإنسان أصبح مستقلا بنفسه، يكسب لنفسه، يعمل لنفسه، فلا أحد يجاري الإسلام في هذا. ما جرى من تحرير العبيد إنما هو كان استغناء عن خدماتهم وتخلصا من أقواتهم، لأن الآلة أصبحت في العالم الصناعي أفضل، مع بقاء التمييز بسبب اللون،
بسبب اللغة.

تمييز اجتماعي، لذلك هناك اقتصاد وهنا تمييز اجتماعي بسبب اللون، والقضية كامنة ومفاسدها كامنة في موضوع الحرية والعتق. لذلك الشريعة هنا عندما تعطي العتق قيمة فبوصفه قيمة غير اقتصادية، بوصفه قيمة دينية لها عظمتها، بحيث تبرئك من الزكاة، بحيث أنك لو ترتبت عليك كفارات عليك بالعتق. فالعتق في الإسلام كان حالة دينية قيمية أخلاقية مبدئية رقم واحد، لا يوجد فيها معاوضة، لا يوجد فيها منافع تعود على المحررين وعلى من أعتقوا، إنما يعني هذا الذي يعني يحررونه إنما هو لوجه الله. وقد جعل الإسلام لمن يعتق لحمة كلحمة النسب، الولاء لمن أعتق. أنت بينك بعد أن أصبح حرا وأنت الذي أعتقته يجب أن تبقى بينكم لحمة كلحمة النسب، لأنك أنت معتق، أنت أتيت بأمر عظيم، ولا ينبغي لهذا الذي أعتق أن يدير ظهره لك وكأنك لا تعرفه، بل جعل من الولاء لحمة قوية وعقدا يعني مستمرا حتى يتوارثان في حالات معينة، وكل هذا نتيجة العتق. لذلك الفقهاء ما عندهم شيء اسمه باب العبيد، عندهم باب العتق. باب العتق، باب ليه؟ العتق، إن الإسلام أعلى من شأن العتق. فلذلك لا أحد يداني الإسلام في موضوع العتق، لا أحد يداني الإسلام في تحرير رقيق. أما اليوم أحدهم يسألني عن العتق، ها يسألني عن العتق، الإسلام كان فيه عبيد. انظر إلى حال العبيد في الإسلام، انظر كبار المحدثين، انظر إلى المماليك الذين قادوا عين جالوت، هؤلاء لم يكونوا عبيدا بأخلاق العبيد، هؤلاء كانوا بأخلاق الأحرار. فالعبيد في الإسلام كانوا أحرارا، أما الأجراء الذين أصبحوا أشبه بالرقيق يتوسلون ساعة وإجازة وكذا وإلى آخره، فهم حولوا حالة، بدل من أن الإنسان يكون في مرحلة التكريم والإنسانية، أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون. قارن بين حالة الرقيق في الإسلام أبطال عين جالوت، أبطال عين جالوت هم المماليك، وقد بيعوا ليكونوا أحرارا. هذه هي الأمة التي هي معدن الحرية ومعدن الأصالة، فلا أحد يزاود علينا، سنفتح لك بابا لا تستطيع أن تغلقه، تعال. التعويض المدني بالقانون المدني عندك كيف بتحسب؟ واحد دهس طبيب ومات مثلا، تحسب رواتب، بتحسبوا إذا كان فنان بتحسبوا على أنه أصابعه إلها قيمة. والله واحد سب واحد وقدح وذم بناء على منصبه الاجتماعي، هذا وزير هذا مدير، احسب له الكرامة اللي عند هذا سب واحد وزير وواحد مدير. لا، كل واحد كرامته بتختلف، أنت عندك تسليع للكرامة. أنت اعتبرت الإنسان المقتول بحادث خطأ اعتبرته بضاعة، هذا عامل بناء، غير تعويض عامل، غير تعويض الطبيب، تحسبه بضاعة. أنت لا تفتح أبواب أنت لست قادرا على إغلاقها. الإسلام لم يعامل الناس على أنه هذا عامل بناء وهذا طبيب. دية رضيع من رضع المسلمين لا تختلف عن دية عمر بن الخطاب ولا دية أبي بكر، لا تختلف عن ديتهم واحدة. فلذلك عليك أن تأتي لتتعلم شيئا من العدل والمساواة منا، لن تكون يوما قدوة لنا، لن تكون يوما مثالا يحتذى. مثالنا الذي يحتذى هو القرون الأولى التي كان عليها سيد الأحرار نبينا صلى الله عليه وسلم، هو سيد الأحرار. طيب، انتهينا من العتق، جئنا إلى العاملين عليها اللي هم العمال على مال الزكاة، هم المفرق و الحارس لها. طبعا هذا الذي يأخذ بمعنى الأجرة، بمعنى إيه؟ الأجرة، لأنه يبذل جهدا، وهذا بشرط أن يحتاجه المال، يعني مال الزكاة يحتاج عامل. لا أننا نقول والله تعالوا عندي ثمانية أصناف، عندي ثمن ثمن ثمن، تعال أنت جمعية خذ الثمن لأنك من العاملين عليه. طب ماذا عملت لمال الزكاة؟ يعني إيش المقابل؟ يعني
يعني تشرب شاي وقهوة.

القهوة من أموال الزكاة؟ يعني بدك تعمل طرود وتربح منها من أموال الزكاة؟ بدك تعطي أموال الزكاة لمين؟ علشان ينتخبوك يعني؟ تريد أن توظف الزكاة التي هي عمل مقدس للخير، تريد أن تسيسه وتجعل من الزكاة سببا إن أنا يعني اللي بوزع عليكم الصدقات تعالوا عندي انتخبوني أنا؟ ما في تسييس. الزكاة يجب أن تبقى عملا مقدسا عظيما. تقولي والله أنا بدي أجمع أموال زكاة، دعوت الأغنياء إلى طعام عشاء والطعام كلف 2000 دينار وجمعنا 10,000، فالحمد لله ربحنا 8,000 زكاة. أقول لك لا، 2000 اللي أنت خصمتها من مال الزكاة للأغنياء بتحطهم من جيبك وبترجعهم 10,000 وتحطهم بصندوق الزكاة. أعرف أنك صادق وأعرف أنك أمين، لكن التبس الأمر عليك بسبب بعد الشقة عن الفقه. فهذه التي أنت خصمتها لتكلفة عشاء الأغنياء خصمتها، وهؤلاء تبرعوا على أنها أموال زكاة، تبرعوا على أنها إيه؟ أموال زكاة. أنا بعطيك أموال زكاة توصل 100 دينار زكاة، ما تخصم لي أجرة الطريق بتاعتك، أجرة الطريق على المزكي. إذن العاملون عليها، ويجب أن ننتبه. المدين في دين لآدمي، دين مباح. والله في واحد مدين مثلا بمبلغ وقدره، مدين بمبلغ وقدره، شو سبب الدين؟ والله بنيت بيت ووقعت وخسرت في التجارة وصار عندي كذا. يعني مش أنت متعامل بالربا، لست تتجر بالمحرمات، إذا لابد أن يكون سبب الوقوع في الدين دين مباح ولآدمي. يعني والله عنده دين كفارات، لا ما يعطى، ديون الكفارات ما تعطى، هذه ديون لله عز وجل، لازم يكون دين آدمي. فيعطى من الزكاة بشرط. يعني أنا جيت لقيت تاجر عليه 10 ملايين ديون وعنده موجودات 5 ملايين، فيلا، محلات، نقول له أبو 5 ملايين بيعوا. ما بعطيك 5 ملايين وانت عندك فيلا، عندك غرفة نوم 20,000 وأعطيك أموال فقراء. لا، الغارم المدين يجب أن يبيع كل ما عنده حتى يبقى له ما يبقى للمفلس، ثياب الصلاة، نفقة شهر شهرين، استئجار بيت. أما ما بعطيه ولسه المصنع باسمه ولسه الفيلا باسمه والسيارات باسمه، لا، هذا لا يصح. لازم المدين أنه يشطب كل موجودات هذا المال ويدفعها في ديونه، لما بصير كالمفلس بقول له تفضل. والله البنوك التي تعاني من التعثر هل يجوز أن تعطى من الزكاة؟ لا تعطى من الزكاة. والله هي مؤسسة اقتصادية بتخدم البلد، لا، ما بدنا تعطيها من الزكاة. هي زكاة أموال المناطق النائية الذين يقتسمون الخبز مع ماشيتهم، هذه لهم. لا تدفع للبنوك والمدير بأخذ 40,000 بالشهر، والله بنك متعثر هل يوجد هل يعطى من الزكاة؟ لا، نعطيها لمن يقتسم الخبز مع الماشية، الفقير المعدم. ما بعطيها لواحد راتبه 30,000 بالشهر وبيطلع امتيازات هنا وهناك. لذلك يجب الحذر. قال المؤلف قلوبهم وهم الكفار. يعني ممكن إذا أعطيته من الزكاة يحب الدين يا أخي، يا أخي إنقاذ موجة من النار، إحنا ما بنرشيه، إحنا بدنا يدخل الجنة، بدنا يحب الدين، ساعدناه أعطيناه، يا أخي هذا من الإحسان الذي يجلب القلوب إلى الإسلام. ما بنجيبه مشان ينتخبنا وما بنجيبه مشان يصفقنا، حتى تنقذ مهجته من النار، فالقصد الأخروي باقي في هذه الزكاة. كذلك المسافر الغريب المحتاج المنقطع، الآن كله معه بطاقة مصرفية، لكن ممكن يصير في عنا في بلاد المسلمين لاجئين، فهذا اللاجئ أصلا ممنوع من العمل، ممنوع من العمل في بلاده، وقد يسمح له بالعمل بظروف خاصة، هذا يعطى، قد يكون طبيب، قد يكون مهندس، لكنه غير قادر على العمل، وبالتالي يعطى من مال الزكاة، وعندئذ يصبح منقطع، وبعدما يصبح منقطع غير قادر على الوصول إلى ماله في بلده، مع أنه في بلده ممكن له بيت وأجرة ومزارع، لكنه غير قادر على الوصول إلى بلده فيعطى. وأكدنا أنه ما بتبني جسر من مال الزكاة، وما بتعمل صالة بلياردو لجمع الشباب من أجل أنك تكسبهم للدعوة إلى الله عز وجل من مال الزكاة. مال الزكاة هذا للفقراء والمساكين، وحصره الله عز وجل، واحذر أن

يأتي يوم القيامة وقد كان الفقراء هم خصماؤك. دير بالك. نسأل الله السلامة، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.

0: الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور وليد الشاويش عميد كلية الفقه المالكي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

يا رب روح معك إلهي روح معك، لا أسأل إلا إياك. سهرت عيناي الليل وكم ناداك القلب وناجاك، سبحت بحمدك في صمتي وعبرت إليك الأفلاك. يا خالق هذا الكون، يا خالق هذا الكون، أغث عبدا لا يعبد إلاك. حاشا أن تترك عبدا في صحراء ضلال حاشاك.

كنت شكوت لك الشكوى فظلال عدالتك المأوى. لا أسأل مالا أو جاها، لكني أسألك التقوى. قد كنت الأضعف في غيي، فغدوت بإيماني الأقوى. هبني إيمانا في الدنيا والجنة في الأخرى مثوى. يهواك القلب هوى لا حد له، يهواك القلب هوى لا حد له، والقلب ومن يهوى. أنا لا أدعو غيرك أبدا، لا أطلب من غيرك مددا، لم أشرك بك يوما، حاشا أن أشرك ربي بك أحدا. إن كنت مددت إليك يدي، فلغيرك لست أمد يدا. سبحانك، سبحانك اغفر لي، إن لم تغفر لي ضاع العمر سدى. كن لي في أيامي سندا، هيئ لي من أمري رشدا. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد أيوب. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما.

والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليماً.

إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
1: فتاوى على الهواء.

ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء سعد الدبوبي، عمر الكركي من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، أمان الكعابنة ترافقنا في الإعداد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج فتاوى على الهوى، والذي يسرنا أن نستضيف فيه فضيلة الشيخ يوسف أبو حسين مفتي محافظة مدبة. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفا عزيزا في لقاء اليوم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياك الله والإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات الكرام.
0: حياكم الله. إخوتي الكرام، لمشاركاتكم يرجى الاتصال على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. أهلا بكم وبمشاركاتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.

0: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: الله يعطيكم العافية.
1: الله يسلمك ويعافيك.
0: ذاك أغلبك شيخ، أنا في عندي سؤال بعد إذنك.
1: تفضل سؤالك.
0: هلا السؤال هو بتعلق في علاقة زوجتي في أهلها.
1: نعم.
0: هلا بمعنى إنه أنا زوجتي على ما يبدو هي في خلافات بينها وبين أهلها.
1: نعم.
0: هلا أنا من الناس اللي إيش بطبيعة الحال يعني هي حرة أولا وأخيرا،
1: نعم.
0: وأنا بسوي اللي علي إيش هو النصح والإرشاد فيما يتعلق بموضوع أبوها
1: نعم.
0: وأمها وإنها تدير بالها
1: الصلة
0: وتضل معها
1: وعدم
0: تواصل.
1: القطيعة.
0: تمام.
1: نعم.
0: هلا هل يطلب مني أنا غير ذلك؟ يعني هل أنا لا يعني
1: نعم.
0: هل هذا كافي علي ولا لا؟ لازم إني أقوم بدور أكبر؟
1: جزاك الله خير. تسمع
0: الله
1: الإجابة إن شاء الله.
0: شكرا.
1: حياكم الله. فتاوى على الهوا، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيكم العافية شيخنا الكريم.
1: الله يسلمك ويعافيك.
2: أول شيء بنذكركم بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم ليلة الجمعة ويوم الجمعة إن شاء الله.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، جزاكم الله خير.
2: وإياكم. سؤالي شيخنا أنه الثوب إذا إجى عليه نجاسة وكان الواحد في مكان عمله،
1: نعم.
2: هل بيستطيع أنه يصلي فيه؟ وشو ممكن أنه الواحد يساوي حتى يوصل لبيته ويغير ثوبه؟
1: يتعذر يعني تنظيف ال
2: نعم يتعذر. نعم
1: تسمع
2: نعم
1: الإجابة. ما في ماء يعني؟
2: لا في ماء موجود، ماء بس هو بعمله ما بيقدر يوصل البيت ويغير ملابسه.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: جزاك الله.
1: فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: حياكم الله.
3: الله يعطيك العافية شيخنا.
1: الله يسلمك ويعافيك.
3: سيدي بدي استفسر منك استفسار. الوالد رحمة الله عليه متوفي من 18 سنة.
1: عليه رحمة الله.
3: آمين يا رب. مدفون بمقبرة جنب سكة حديد.
1: نعم.
3: من جديد تفاجأنا انهم عاملين شيك وبدهم يعزلوا منطقة السكة الحديدية عن المقبرة، وفي قبور لازم تنشال.
1: نعم.
3: هسه حكم نفسه قبور او انه بدنا احتمال ننقل القبر عشان ما ينهدم او ينردم،
1: نعم،
3: ايش حكمها؟ بس
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: ان شاء الله.
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم. 47 47 201 47 47 202 هاتفاء البرنامج. إذا معنا اتصال أو نكتفي بهذه المجموعة الأولى. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
4: السلام عليكم، يعطيكم العافية.
1: الله يعافيكي. وعليكم السلام ورحمة الله.
4: سيدي أنا بدي أسأل عن سؤال عن الصلاة بالنسبة للموتى.
1: نعم.
4: والدي توفى وبفترة المرض ما كان قادر إنه يصلي نهائيا.
1: نعم.
4: فأنا حاليا يعني غير الدعاء والصدقات بقدر إني أقضي عنه هذه الصلاة اللي فاتت.
1: عليه رحمة الله. كم الفترة اللي تقريبا
4: ثلاث
1: فترة
4: أسابيع.
1: مرضه؟
4: 3 أسابيع.
1: العقل كان موجود بهي 3 أسابيع؟ لأنه مناط التكليف العقل.
4: نعم، بس كان يدخل هو بغيبوبة، يعني كان ينام ويصحى ينام ويصحى،
1: نعم.
4: ما كان قادر إنه يتحرك، وكان عليه يعني جهاز الأكسجين على أنفه، فما كان قادر إنه يقوم ويعني يتحرك نهائيا. بس أنا سمعت في برنامج إلكم على الإذاعة الكريمة إنه الصلاة ممكن إنها تنقطع من خلال العين، ممكن يصلي بعيونه.
1: نعم.
4: لكن هو نهائيا ما كان قادر إنه يتحرك نهائيا.
1: عليه رحمة الله. وتسمع الإجابة إن شاء الله من فضيلة
4: إن شاء الله.
1: الشيخ.
4: شكرا.
1: حياكم
4: لك. شكرا.
1: حياكم الله. نأخذ الاتصال الأخير.
5: فتوى. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
5: دزلك يا شيخ، هسا في وحدة جابت كرتونة مي على الجامع.
1: نعم.
5: كان في درس دين، وهسا رحنا طالعين المرة الثانية أخذت معها 3 كاسات مي من الجامع، قالت تحكي بدي أشرب أنا وابني إنه بدي يروحها، هيك حرام ولا مش حرام؟
1: نعم، تسمع الإجابة إن شاء الله.
5: بسألك كمان سؤال، هسا الصلاة أول ما يأذن غلط
1: نعم.
5: ولا لا؟ إنه أول ما يأذن أول ما يحكي الله أكبر بصلي.
1: نعم، لا تنتظري الانتهاء. انتهاء الأذان.
5: لازم لما أخلص الأذان أصلي.
1: لا إحنا نسأل أسألك إنه أنت تصلي مباشرة، لا تنتظري الانتهاء.
5: أول ما يحكي الله أكبر بصلي، يعني أنا بكون أصلي وهو بكون أصلي بيأذن.
1: الله يتقبل. تسمع الإجابة إن شاء الله.
5: إن شاء الله. مع السلامة.
1: حياكم الله، مع السلامة. مجددا فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
6: حياكم الله وأهلا وسهلا بك وبالأخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
1: حياكم الله. المستفتي، الأخ المستفتي يتحدث عن زوجته تقطع أهلها، وهو يعني قدم لها النصح والتوجيه والإرشاد بضرورة وأهمية الوصل وعدم

0: وعدم القطيعة. ما بماذا يعني هو مطالب؟ هل هو مطالب بأكثر من ذلك؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى
0: اللهم
1: آله
0: صل على
1: وأصحابه
0: سيدنا محمد.
1: أجمعين. إن صلة الأرحام واجبة على المسلم في كل ظرف وفي كل حين، وإذا كان هؤلاء الأرحام هم الوالدين فهما طبعا الأشد صلة من الأبناء بأبائهم
0: أحق
1: وأمهاتهم،
0: بالصلة، نعم.
1: لأننا مأمورين ببر الآباء والأمهات والإحسان إليهما وملازمتهما ومصاحبتهما، وقد دلت النصوص الشرعية على عظم أجر البر، وعلى أن العقوق من أكبر الكبائر، وأن الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث الصحيح: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، منهم العاق لوالديه. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم أعمى أبصارهم. هذين الوالدين لهما حقوق كثيرة على الأبناء والبنات، ومهما قدم الابن والبنت لوالديه فإنه لا يستطيع أن يوفيهما حقهما. وقد جاء في الحديث أن رجلا حمل أمه على ظهره وطاف بها حول البيت، وأيضا وقف بها بعرفة، وقام بجميع أركان الحج ومناسك الحج وهي محمولة على ظهره، فقال: يا رسول الله، فعلت بأمي كذا وكذا وحججت بها. فقال: هل أوفيتها حقها من البر؟ فقال: ولا طلقة من طلقاتها. الشاهد في ذلك أن صلة الوالدين، حتى لا نطيل على الإخوة والأخوات، صلة الوالدين والإحسان إليهما من أعظم الواجبات، وعقوق الوالدين من أعظم الذنوب بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك على المسلم أن أن ينتهز فرصة حياة الوالدين ليقدم لهما ما يستطيع من البر والإحسان حتى بعد الموت، فإن البر لا ينقطع للوالدين. النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل: هل كان لي أبوين أبرهما وأحسن إليهما، هل لهما علي من بر أبرهما بهما بعد موتهما؟ فقال: الصلاة عليهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما، إلى آخر الحديث.
0: نعم.
1: المقصود من ذلك أن الأبناء الذين يعرضون عن صلة أرحامهم وعن بر آبائهم، هؤلاء محرومون أشقياء. هذا واحد. هذا الرجل وهذا الزوج هو إنسان فاضل، وأنا أوجه له التحية أنه يعين زوجته وينصحها ببر والديها، في حين بعض الأزواج يمنع
0: يعينها على ذلك،
1: يعينها على البر. وأنا أقول أن بهذا الفعل له أجر عظيم، أنه يدل زوجته على أعمال البر والخير، وأنه يقتطع من وقته يعني يحسن لوالديها، وهذا من جمال العلاقة بين الزوجين والإكرام الزوجة.
0: نعم.
1: ما أكرمهن إلا كريم، وهذا وجه من الإكرام. فهو مطالب بأن يذكرها وأن يبين لها محاسن البر ويبين لها عواقب العقوق، فليس مطلوب منه أكثر من ذلك، يعني ليس له أن يجبرها على ذلك، لكن هو مطالب بأن يذكرها وأن ينصحها. والدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم،
0: بالحكمة والموعظة
1: نعم
0: الحسنة،
1: نعم
0: يستمر
1: نعم
0: على ذلك،
1: يستمر، لا ينقطع الإنسان. وحتى المسلم مطالب بأن ينصح الآخرين، فكيف بزوجته التي هي حاضنته الآمنة وهي
0: نعم.
1: يعني المسؤولة عن تربية أبنائه. فنسأل الله أن يجزي خير الجزاء، ونقول لأختنا الكريمة زوجة هذا الرجل الفاضل: عليها أن تبر والديها وأن تحسن إليهما، وأن لا حتى لا تندم بعد موتهما. والله الندم، كل الندم يا دكتور، عندما يموت الوالدين والإنسان يشعر بأنه قصر في الإحسان إليهما. والله
0: وفي
1: تعالى
0: تلك اللحظة لا ينفع،
1: لا يعني يتدارك شيء، لكنه لا يستطيع أن يتدارك كل ما فات.
0: جزاكم
1: حقيقة.
0: الله خير. الأخ الكريم، كيفية الطهارة في حال وصول النجاسة للملابس وهو بالعمل؟
1: إذا وصل سواء بالعمل أو غير العمل، يدخل إلى الحمام ويغسل مكان النجاسة، لأن الثوب عندما تلحقه نجاسة من بول أو غائط أو دم أو دم أو نحو ذلك من الأمور النجسة، يعني من هذه الأمور، يجب أن يغسل هذه النجاسة حتى تصح الصلاة، لأنه إحنا كما تعلم أن التطهير يكون لرفع الحدث ويكون أيضا لإزالة الخبث أو النجس. فهنا مطالب حتى ولو كان يعني هناك ما يعني لو ظهر الماء على ملابسه، ما العيب في ذلك؟ ولا أن يصلي بثوب النجس، فعليه أن يغسل
0: لا
1: مكان،
0: تصح الصلاة،
1: لا تصح الصلاة إلا بثوب طاهر. من شروط صحة الصلاة طهارة الثوب والبدن والمكان، وكذلك أن الإنسان يكون طاهرا، بمعنى أنه غير محدث، لا حدث أصغر ولا أكبر حتى تصح الصلاة منهم، بالإضافة للشروط الأخرى، استقبال القبلة ودخول الوقت وغيرها.
0: لا عذر في ذلك
1: فلا
0: حتى لو
1: يعذر،
0: كنت في
1: فلا
0: العمل.
1: يعذر أنه في العمل ولا يريد أن يظهر على ما على مكان ملابسه، لا هذا حق لله عز وجل، أن يجب أن أغسل مكان النجاسة مهما كان حجم هذه النجاسة، أغسلها حتى يغلب على ظني أنها يعني قد طهر هذا الثوب، ثم أصلي، والله سبحانه وتعالى نسأله أن يقبل منا ومن هذا الأخ الكريم، لكن لا يصلي مع وجود هذه النجاسة في حال وجود الماء وهو في عمل.

0: ثم وزارة الأوقاف بالتعاون مع دائرة الإفتاء تشكل لجنة للكشف الحسي على المقبرة وعمر المقبرة، وهناك أمور كثيرة تفصيلية
1: إداري يعني
0: أمور إدارية وشرعية حقيقة،
1: نعم.
0: حتى يتأكد طبعا المفتي والعضو الآخر وأيضا عضو من محافظة أو المتصرفية أو نحو ذلك. هذه اللجنة تكشف كشفا حسيا، والمفتي يقول كلمته في ذلك، يعني إذا كانت هذه العظام دارسة أو هناك ضرورة للنقل يعني تقدر بقدرها. فلذلك كل حالة تدرس بحالها، فعلى الأخ أن يتوجه إلى وزارة الأوقاف ويقدم استدعاء بذلك الأمر، وإن شاء الله تتم الإجراءات بسهولة ويسر.
1: جزاكم الله خير. لم يصلي لمدة 3 أسابيع بسبب المرض،
0: نعم.
1: هل تقضى الصلاة عنه بعد وفاته؟
0: يعني للإجابة عن هذا السؤال، أول شيء التوضيح. أولا، إذا كان عقله غائب بإغماء أو أنه أصبح العقل فيه ضمور بحيث أنه لا زهايمر أو نتيجة شدة المرض أن العقل لا يعي أوقات الصلاة ولا يعي ما حوله، هذا تسقط عنه الصلاة. لكن إذا كان يعي لكن الأعضاء لا تستطيع الحركة، يعني ممكن يتحرك بإيديه، ممكن يصلي بإيديه، استطاع أن يحرك رأسه بالإيماء بالرأس، آخر شيء حتى بعينه، ما دام القلب والعقل واعيان، يعني عنده حالة وعي وإدراك، لا تسقط الصلاة عنه بحال من الأحوال حتى يأتيه ملك الموت. فالصلاة إذن من الناحية الأولى أنها لا تسقط،
1: لا تسقط،
0: والعقل هو مناط التكليف. إذا وجد العقل وجد التكليف الصلاة،
1: نعم.
0: إذا غاب العقل سقطت هذه الصلاة،
1: غير مطالب.
0: فنحن لا ندري ما الحال التي كان فيها، لكن هذا بشكل عام. أما أن نقضي عن الميت الصلاة فهذا مما لا ينبغي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. الحج يا رسول الله لأب مات ولم يحج أحج عنه، قال: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضي؟ قال: بلى. قال: فدين الله حق بالقضاء. حج، صوم، عمرة، نعم يصح، لكن الصلاة لا تصح، لا يجوز للمسلم أن يقضي صلاة عن ميت. لكن أنا أوجه هذه الأخت إلى الإكثار من الاستغفار للوالدين والصدقة وتقديم يعني ما استطاعت من جهدها في الدعاء الخالص لله سبحانه وتعالى بأن يغفر الله سبحانه وتعالى له هذا الذنب، لأنه ترك الصلاة من كبائر الذنوب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا والإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات من الذين يحافظون على صلواتهم.
1: آمين يا رب. إخراج واستخدام الماء خارج المسجد، ماء موقوف للمسجد، فضيلة الشيخ.
0: الماء المسبل للشرب حتى في المسجد لا يجوز استعماله، لا يجوز استعماله باستعمال آخر كالوضوء مثلا. وأنا أحب أن أنوه، يعني أرى بعض الناس يملأ يعني كاسات من الماء أو حتى ويتوضأ به، وهذا طبعا مخالف لأصل هذا الوقف، لأنه الواقف سبل هذا الماء للشرب، جعله لشرب الناس، يشرب الناس من يعني يسقون بعضهم داخل المسجد، لأنه هذا موقوف داخل المسجد أهل المسجد ورواد المسجد. فلا ينبغي للمسلم أن يأخذ معه ماء خارج المسجد، إلا إذا كان فاتح الكاسة وشارب نصها وكملها برا المسجد، فهذا لا لا لا ليس فيه شيء. أما والله أحمل 10 كاسات ماء ولا 5 كاسات ماء ولا كرتونة ماء كما يفعل بعض الناس، هذا لا يصح حقيقة، لأنه هذا ماء مسبل للشرب وقف على المصلين داخل المسجد. فالأصل أن لا أخذ شيئا من المسجد، الماء متوفر خارج المسجد ومتوفر بالبقالات والمتاجر، ولذلك يعني أوجه إخواني إلى يعني عدم أخذ شيء من الماء خارج المسجد، والله تعالى أعلم.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، الأخت الكريمة هي فوتت على نفسها يعني خير كبير، الصلاة أثناء النداء أو أثناء الأذان.
0: مجرد ما أذن المؤذن وقال الله أكبر، هنا دخل وقت الصلاة، فإن صلى المسلم
1: إعلام بدخول الوقت،
0: فإن صلى المسلم أو المسلمة صحة الصلاة، لأن من شروط صحة الصلاة
1: دخول الوقت.
0: هذا أحد. لكن أقول للأخت لو صبرت قليلا لنالت كثيرا، لو صبرت قليلا هذه اللحظة 3 دقائق، دقيقتين ونص، لنالت كثيرا في حال أنها وعت الأذان ورددت الأذان، لأحاديث كثيرة أذكر يعني بعض منها. أن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى سيدنا عمر رضي الله عنه: من إذا قال المؤذن الله أكبر فقولوا مثل ما يقول، فإذا أتم فصلوا علي، ثم سألوا الله لي الوسيلة، فمن سأل الله لي الوسيلة وجبت له الشفاعة. والحديث الآخر: من قال مثل ما يقول المؤذن فأتم فقد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، قال وجبت له الجنة أو دخل الجنة. الرواية الثالثة في صحيح مسلم: إذا أذن المؤذن فقولوا مثله، فإذا تم فصلوا عليه، فمن صلى علي صلاة
1: صلى
0: صلى
1: الله عليه
0: الله
1: بها
0: بها
1: عشرة.
0: عليه عشرة. فهذا الخير كله

0: وهذه الكنوز نضيعها بالاستعجال في أداء الصلاة عند أول الوقت. الأصل أننا نستنى الأذان لما يخلص ونكسب هالأجر العظيم، إن كان طبعا إلا إذا كان واحد
1: عذر
0: عذر بمسافر أو مستعجل لقضاء حاجة وعنده ميت أو عنده شيء، فلو صلى صلاة صحيح لكن مع فوات هذا الأجر العظيم
1: بالضبط.
0: والثواب
1: يعني
0: الجزيل.
1: الله أكبر إعلان بدخول الوقت.
0: نعم
1: دخل الوقت،
0: الصلاة
1: صح. صحيحة.
0: نعم تصحيح مع فوات الأجر.
1: جزاكم الله خير. نعود الآن أخوة الكرام إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يعطيكم العافية.
1: الله يسلمك ويعافيك.
2: الله يحييك وحي ضيفك الكريم.
1: الله يسلمك، حياك الله.
2: الله يحفظك. يا سيدي بدي أسأل على يعني قبل شوي أنت جاوبت سؤال أنا الحقت بنصه يعني. هلا في ناس بتحط ماء وقف للمسجد.
1: نعم.
2: وفي ناس بتحط ماء سبيل.
1: نعم.
2: الآن أنا ماء السبيل بقدر آخذ منه حاجتي وآخذ منه معي مثلا للسيارة مثلا كاستين. هذا سؤالي والله يجزيك الخير.
1: جزاك الله خير.
2: حياكم الله يفيد.
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
3: دكتور، في صلاة المغرب بعرف أنها صلاة جهرية في بدايتها ولا يؤثر إذا واحد حكاها أو قرأها بسرية، فلكن في صلاة المغرب شو صار؟ أنه الإمام في الركعة الأولى قرأ الفاتحة والسورة قصيرة بالجهرية. نعم
1: جهر. نعم.
3: وسجد، ولما قام للثانية ما قرأ الفاتحة بصوت جهري.
1: نعم.
3: إنما بالسر ما سمعنا يعني.
1: نعم.
3: فأنا فكرت واحد ورانا فكرت أنه بفكر هو أنه الإمام بفكر حاله بالثالثة، لذلك شو قلت؟ قلت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، فبلش يقرأ بالفاتحة بصوت عالي.
1: نعم.
3: هل هذا صحيح ولا مش صحيح؟ شو أقول إذا مش صحيح؟ شو أقول له؟ طيب أنا شو أسوي؟
1: الفتح على الإمام، تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: جزاك الله خير،
1: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام. بدنا نوجه سؤالين لفضيلته بعد إذنك.
1: تفضل. السؤال الأول،
4: يعني السؤال الأول هي قول تقبل الله المصافحة بعد الصلاة.
1: السؤال الثاني،
4: السؤال الثاني هل السبحة بدعة؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: بارك الله فيك،
1: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله،
1: حياكم الله. يا هلا.
5: إذا ممكن أسأل يا شيخ؟
1: بكل سرور، بس سمعنا من خلال الهاتف،
5: حياك الله.
1: تفضل.
5: ممكن أسأل عن علاقة واجبات الزوجة تجاه بيت أهل الزوج، وايضا شو الموقف من انه اذا كانت الام كل ما يعني يجلس عند ابنها تصير تذكر له سلبيات زوجته وزوجتك عملت زوجتك عملت، رغم انه الزوجه يعني هي ما بتسيء من ناحيه الادب ولا الاخلاق، لكن ممكن تكون مقصره من ناحيه العلاقه الاجتماعيه فقط.
1: نعم
5: فقط.
1: تسمع الاجابه ان شاء الله.
5: ان شاء الله.
1: فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
6: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
6: فتاوى على الهواء.
1: فتاوى على الهواء، تفضلي استسمعينا من خلال الهاتف.
7: فتاوى على الهواء، تفضلي استسمعينا من خلال الهاتف.
6: يعطيك العافية دكتور.
1: الله يسلمك وعافيك، بس سمعينا من خلال الهاتف لو سمحتي.
7: الله يسلمك وعافيك، بس سمعينا من خلال الهاتف.
1: وطي الراديو، وطي الراديو.
6: ألو.
1: ألو.
6: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
6: دكتور معلش بدي احكي لك، انا في واحد ظلمني وظلم اولادي وكان يعمل لي سحر واشكي له رب العالمين، خرب علي وخرب على اولادي واولادي يعني صاروا كل واحد يعيش لحاله، وكمان يعني اولادي كانوا يصلوا ما احلاهم ما يخلوني يروحوا على الجامع، وخرب حياتي بيني وبين كرهني بجوزي كره جوزي فيني كره أولادي فيني.
1: أنت متأكدة من ذلك؟ يعني حسد وعين؟
6: نعم نعم نعم يا سيدي، كنت ألاقي وراء سحر بالبيت وأمسكهم وأحرقهم.
1: نعم.
6: وكل شوي يعني إيش يصير في البيت.
1: طيب السؤال أنه الدعاء على الظالم؟
6: دعاء على الظالم حتى برمضان بليلة الأجر بصلاة التراويح أشكي لرب العالمين وأرفع إيدي للسماء أشكي لأنه خرب حياتي وحياة أولادي، هل أنا شو بطلع علي؟
1: تسمعي توجيه إن شاء الله من فضيلة الشيخ، حياكم الله. مجددا فضيلة الشيخ يوسف أبو حسين مفتي محافظة مادة.

0: دابا أهلا ومرحبا بكم.
1: أهلا وسهلا بك.
0: في فرق فضيلتك بين ماء السبيل والماء الموقوف؟
1: إن كان يقصد بالماء المسبل الموجود خارج المساجد، أبواب المساجد، ويعني
0: ثلاجات، نعم.
1: ثلاجة تركها صاحبها للمارة، فهذه سبيل في الطريق، يعني يشرب منها كل ما مر بالطريق. لكن نتكلم عن الماء المسبل للشرب داخل المساجد، هذا سواء جاء بكرتون أو كان يعني عبارة عن ماء موجود داخل مطارات أو غير ذلك، وكاسات أو كولرات ماء،
0: نعم
1: فكل هذا ماء موقوف للشرب داخل المسجد.
0: نعم
1: لا يصح للإنسان أنه يأخذ كاسات مية ويخرج بها خارج المسجد، أو يأخذ كرتون ماء، أو يأخذ يعني ينقل الماء خارج المسجد. هذا ماء مسبل للشرب، ولا يجوز استعماله أيضا كما ذكرنا في غير الشرب كالوضوء وغسل النجاسة وغير ذلك، لا يجوز، أو الاستنجاء بالماء. هذا ماء مسبل للشرب، ولذلك يجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى فيشرب ما شاء، بدل الكاس اشرب ثنتين، ما في إشكال داخل المسجد،
0: نعم.
1: لكن لا تأخذ إلى سيارتك أو إلى بيتك أو نحو ذلك، والله تعالى أعلم.
0: جزاكم الله خير. حكم الجهر والإصرار
1: نعم.
0: في الصلاة، يعني هذا من ناحية فضيلة الشيخ، والحالة اللي تحدث عنها الأخ
1: نعم.
0: المستفتي، الإمام في صلاة المغرب
1: نعم.
0: أصر في الثانية،
1: نعم.
0: كيفية الفتح على الإمام في هذه الحالة؟
1: نحن نقول أن ونفتي بذلك أن الجهر بالصلاة الجهرية والسر بالصلاة السرية هي هيئة من هيئات الصلاة. من جهر بالجهرية وأسر بالسرية فقد اقتدى برسول الله
0: صلى
1: صلى
0: الله
1: الله
0: عليه
1: عليه وسلم،
0: وسلم.
1: ويؤجر على اقتدائه بهذه السنة الكريمة، ولكن لا يؤثر على صحة الصلاة، ولا يسجد للسهو لها. يعني أظن الأرض أمرين مهمات جدا، لا يؤثر على صحة الصلاة أن أسر بالجهرية أو جهر بالسرية، هذا واحد. ولا ينبغي لمن يصلي خلف الإمام أن يقول له سبحان الله، لأن الصلاة صحيح. وإذا نسي وأسر بالجهرية أو جهر بالسرية وصلى، فلا ينبغي أن يسجد الإمام ولا المأموم
0: السهو.
1: للسهو، لأن هذه من هيئات الصلاة، ولم تصل إلى أبعاد الصلاة التي يعني يستحب لمن ترك بعضا من أبعاد الصلاة، كمثلا الجلوس الأول، أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجلوس
0: صلى الله
1: الأول،
0: عليه
1: أو
0: وسلم.
1: يعني التحيات في الجلوس الأول، أو نسي القنوت في صلاة الفجر، أو نحو ذلك من السنن. فلو ترك من الأبعاد سجد للسهو استحباب،
0: نعم، لكن
1: لكن
0: هذه
1: لو
0: هيئة.
1: لكن إذا ترك هيئة كالجهر بالجهرية أو السر بالسرية فالصلاة صحيحة، وليس على المأموم أن يفتح على الإمام
0: يعني
1: بأن
0: لا
1: يذكره،
0: يفتح عليه في هذه
1: لا يفتح،
0: الحالة.
1: لأنه تصح الصلاة. ولربما كان هذا الإمام فقيها ويعلم أنه يعني أراد أن يعلم الناس أن صلاة المغرب لو صلاها الإمام سرا، أنت المأموم عليك أن تقرأ الفاتحة، هذا المطلوب منك، وليس مطلوب منك أكثر من ذلك، سواء جهر أو أسر الإمام في الصلاة الجهرية أو في السرية.
0: طب صلاة الأخ المأموم اللي السائل
1: صلاته الأخ
0: ذكر وقال بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب
1: هو
0: العالمين،
1: جهر بالصلاة إن كان يريد، يعني لأنه بعض المذاهب أن ترك الجهرية وترك السرية يسجد، وترك السر في السرية يسجد له، فإذا كان يريد أن يقلد مذهب السادة الحنفية وفتح الإمام صلاته صحيحة أيضا. لكن نحن نقول هذا الذي ينبغي على الإمام ألا يعني يسجد للسهو إن نسي فأسر بالجهرية أو جهر بالسرية، وينبغي على المأموم ألا يفتح على الإمام إذا جهر بالسرية أو سر بالجهرية، والله تعالى أعلم.
0: جزاكم الله خير. ما يعني توجيه من فضيلتكم، ما المطلوب من الزوجة تجاه أهل زوجها؟
1: أولا لابد من التوازن في العلاقات بين الزوج والزوجة، والزوجة وأهل الزوج، والزوج وأهل زوجته أيضا، يعني في هناك ميزان من العلاقات المتبادلة والواجبات والحقوق بين الزوج والزوجة، هناك حقوق وواجبات. ينبغي على الزوجة أن تطيع زوجها في غير معصية الله، وألا تدخل بيته إلا من أحب، وأن تكرمه، وألا تمنع فراش الزوجية إذا طلب هذا الفراش أو الجماع. والزوج عليه أن يحسن معاملة زوجته، وعشرهن بالمعروف، ما أكرمهن إلا كريم وما هنهن إلا لئيم، وينفق على زوجته ويحسن معاملتها، وألا يسيء إليها كما جاء في أحاديث كثيرة. لكن هناك علاقات خارج إطار الزوجين، وهي علاقة الزوجة بأهل زوجها، أو إذا كانت الزوجة تحسن إلى أهل زوجها سواء بالخدمة أو الزيارة أو نحو ذلك، فهذا من كمال البر بالزوج والإحسان للزوج، لكنها ليست ملزمة. هنا أذكر بأن الزوجة غير ملزمة لا بخدمة الأب ولا بخدمة الأم، وليست ملزمة بأن تلازم الأم أو الأب في حال المرض أو حتى في حال الصحة أو
0: أب
1: الخدمة.
0: وأم الزوج،
1: نعم، والعكس تماما. يعني الآن

0: زوجة حدود المطلوب منها داخل بيتها. إذا أرادت أن تحسن بناء على رغبتها أن تحسن إلى أهل زوجها بأن مثلا تساعد هذه الأم الزوج أو والد الزوج أو تخدمهما أو تقدم لهم الرعاية الطبية في حال المرض أو غير ذلك، فهذا من كمال الأخلاق ومن جمال المرأة الأخلاقي تجاه أهل زوجها، وهذا ما يشجع عليه الإسلام. نحن أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال جبلت النفوس على حب من أحسن إليه. فأنا لما أشوف زوجتي تبر والدي فأنا أزداد لها حبا
1: وتؤجر على ذلك أيضا،
0: وهي مأجورة، وهو من باب الإحسان لا من باب الإلزام. فإن رأيتها مقصرة أنا لا ألزمها شرعا، لكن لو هي قامت بهذا الفعل بأن قامت بخدمة الوالدين أو ساعدتهم أو زارتهم أو أحسنت إليهم حتى بالكلام حتى بالمجالسة، آنست هذين الكبيرين، تؤجر على ذلك، ولا تظن أن هذا عند الله يضيع، إنما فيه أجر عظيم وثواب جزيل عند الله سبحانه وتعالى، فهم باب الإحسان. فهذول الأب أب والأم محرمين حرمة مؤبدة على الزوج والزوجة، سواء أصول الزوجة أو أصول الزوج. فبالتالي عندما يحسن تحسن هذه المرأة لأهل زوجها فهذا من كمال أخلاقها ومن كمال جمالها، ويزداد لها تقديرا زوجها عندما يرى فيها مثل هذه الصفات. طبعا هي صفات كما ذكرت من باب الإحسان وليس من باب الإلزام. وعلى الزوج ألا يلزم زوجته لا عنوة ولا يعني بالتهديد أن يلزمها بأن تخدم والده.
1: طيب الأم أو الوالدة تشتكي منها من هذه الزوجة لابنها،
0: عليه أن حتى لو سمع، طالما أن هذه الزوجة لم تفعل شيئا منافيا للأخلاق مع والدتي، أو لم تفعل شيئا فيه إساءة للوالدين، أو قصرت فيما تظنه الأم أنه واجب عليها كالزيارة والخدمة، فعليه أن يسمع لأمه ولا ينقل هذا الكلام لزوجته حتى لا يكون هناك توتر في العلاقات بين أهل الزوجة بين أهل الزوج وزوجته. فهو يجب أن يكون حكيما، يعني يوزن الأعمال، يمسك العصا مع النص باللغة العامية، بمعنى يوازن. أنه يوازن بين علاقته مع زوجته ومع أمه، وينسى الكلام الذي لا معنى له سواء كان هذا مطروحا من قبل الزوجة أو أم الزوج، والله تعالى
1: جزاكم
0: أعلم.
1: الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، الدعاء على الظالم. ولا شك يعني هذا دعوة
0: المظلوم
1: مستجابة ومجابة، لكن النقطة دكتور أنه موضوع أنه كيف نحكم ونجزم أولاً العين موجودة والحسد موجود، صحيح. لكن لا تكون شماعة.
0: نعم، هو أشوف السحر له حقيقة ووجود، والعين لها حق وجود، والحسد موجود وذكر في القرآن الكريم. السحر الله عز وجل قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. نركز على هذا المقطع الأخير في الآية، أن الضرر والنفع بيد الله، ولا يضرك أحد ولا ينفعك أحد إلا بإذن الله. كيف نقي أنفسنا من سحر الساحرين وحسد الحاسدين وحقد الحاقدين ومكر الماكرين؟ بأولا بكثرة بالتحصين بالدعاء، بالتحصين بالأذكار والدعاء، بأن يحفظ الله سبحانه وتعالى، يستودع الإنسان نفسه وأهله وماله لله سبحانه وتعالى، ويدعو بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم احفظنا بحفظك وكلأنا برعايتك، اللهم يا ربي اجعلنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بحفظك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، يدعو بأي دعاء من الأدعية. لكن إذا وقع السحر والإنسان كان عنده يقين، لا يأخذ الناس بالظن أو الشك، ولا يمكن لأحد أن يعلق والله تقصير أبنائه بالصلاة على أن فلان قد سحره، أو توترت علاقتي مع زوجتي بأن هناك من يعني يحاول أن يفرق بيني وبين زوجتي. يحاول الإنسان أن يحصن نفسه بالأذكار، أذكار الصباح والمساء، بمداومة على الصلاة،
1: بذكر قراءة البقرة، سورة البقرة،
0: سورة البقرة لم تصبه البطل من قرأ البطل، قراءة المعوذات صباحا ومساء، فهو في حرز الله وفي حفظ الله سبحانه وتعالى وفي كنف الله سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن يمسه سوء. لكن لو حصل ذلك وغلب على ظني أن هناك من الناس من أنا لا يمكن أن أجزم أن فلان قد عمل سحرا أو حسدني، أو لكن إذا صار عندي ظن لا أوجه دعاء على شخص أقول اللهم عليك بفلان، لا، اللهم عليك بمن ظلمني، حسبنا الله على من ظلمني،

0: حسبنا الله، حسبنا
1: حسبنا الله
0: الخالق من المخلوق،
1: حسبنا الله
0: حسبنا الرازق من المرزوق، حسبنا الخالق من المخلوق، حسبنا الله وكفى، سمع الله لمن دعا. هذه أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بعد الله رامن، يدعو بأدعية كثيرة. لكن في نفس الوقت، وهذا يجب أن نفهمها، أن الإنسان عندما يتحصن بالأذكار ويعفو ويصفح، فإن الله سبحانه وتعالى يبعد عنه الأذى ويعطيه الأجر. يعني إنسان تعرض للظلم سواء بهذه الطريقة أو بطريقة أخرى، فصبر يؤجر على صبره، ويكافى شر من أراد به شرا. هذا يعني بوعد الله سبحانه وتعالى، فمن عفى وأصلح أجره. لكن إذا تيقنت أنه هناك ظلم وأنا دعيت، النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وكما يعني قال الشاعر: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم أداه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبن، يدعو عليك وعين الله لم تنم. فعلى الظالم أن يتقي الله، والمظلوم كذلك إن لحق به ظلم أن يدعو الله عز وجل، لكن لا يخصص أحدا بسوء الظن حتى يعني يتيقن يقينا أن فلان قد أساء له.
1: جزاكم الله خير. جملة تقبل الله، طبعا الآن نعود للاتصالات الهاتفية إن شاء الله، وهي دعاء فضيلتك، يعني تقبل الله بعد الانتهاء من الصلاة. نعم. أو المصافحة بعد الصلاة. نعم. المسبحة فضيلتك.
0: أولا بالنسبة لي لقولك تقبل الله ومصافحة المصلي لبعضهم، هذا من جمال الإسلام والعلاقات بين النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني إذا تصافح المسلمان سقطت ذنوبهما. نعم. يعني كما يتحت الشجر.
1: نعم.
0: هذه نعمة إن أنا أصافح من صلى بجانبي من إخواني وإخواني يعني المصلين. وأيضا بنفس الوقت كلمة تقبل الله، أدعو الله أن يقبل منك
1: وأنت ترد عليك،
0: فمن يمنعني من الدعاء؟ وليس في ذلك إلا الخير والثواب. يعني أنا لما أقول لك غفر الله لك يا أخي، بلاش حتى لو قلت غفر الله أو تقبل الله طاعتك. يعني بعض الناس ينكر علينا أن نقول تقبل الله، يقول غفر الله لأخي. طيب يا أخي أنت ما الدليل على أن تقبل الله يعني غير ما هي تقبل الله دعاء مثل غفر الله لك، تقبل الله منك.
1: تقبل الله صلاتك.
0: فأنا أرجو الله، معناها أرجو الله أن يقبل مني ومنك، فما المانع من ذلك؟ هذا من كمالي وجمال يعني العلاقات بين المسلمين. وأما بالنسبة لاستخدام المسبحة فهي أداة تذكرنا بالله. والله العظيم بعض الناس يتذكر الله عز وجل لما يكون المسبح بيده، فيبدأ بالتسبيح والصلاة على النبي والاستغفار وذكر الله والحولقة ويعني إلى غير ذلك من الأذكار. فالمسبح هي أداة، كما أن الساعة أداة لمعرفة الوقت، المسبح أداة للاستعانة على ماذا؟ على الذكر. لكن لو الإنسان ذكر الله على أصابعه بعد الصلوات فهذا سنة ويجر عليه، لأنهن شواهد ناطقات كما جاء في الحديث. لكن لا مانع من استخدام المسبحة والله تعالى.
1: وهذا ينطبق أيضا الآن في خاتم، مثلا خاتم التسبيح،
0: خاتم التسبيح أو المسبحة المئوية أو المسبحة 33 أو المسبحة الألفية.
1: نعم.
0: كلها أدوات تساعد المسلم على ذكر الله عز وجل.
1: نسأل الله أن يتقبلها من الجميع. نعود الآن أخوتي الكرام إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم. الله يسلمك ويعافيك.
2: جزاكم الله خير حضرتك
1: حضرتك. الله يسلمك ونعتذر على الإطالة.
2: بسيطة بس.
1: تفضل.
2: لو سمحت أسألك سؤال بالنسبة للورد، يعني في أب كان عنده محل والأولاد يشتغلوا معه، تمام؟
1: نعم.
2: فالأب برد تعب واشتروا أرض وعمروا عدة، فالآن الأب عشان هو عاد يقدر يروح المحل أو يتابع أمور المصلحة، فأولاده صلوا معه، فالأب عمل سجل الأرض البيت باسم الأولاد سنين.
1: نعم.
2: وبعد ذلك يعني صار اسم الولد يعني يشتغل ويدفع الأقساط المطلوبة عليه للأرض البيت.
1: نعم.
2: بعد ذلك وقف الأب.
1: طيب هي الأرض كان عليها، يعني الأرض هاي كان عليها أقساط.
2: وما يعني وما زال عليها، فسلم من نفقة المحجة أبوه.
1: نعم.
2: فأتوفت أب، الابن قال هذا المحل محلي أنا اللي تعبت بشكيت فيه، والأرض هاي إحنا حطينا فيها وأبونا ما حطينا 10,000 دينار فيها، وإحنا كنا من نبطان شغل المحل، فالأب كان نعطيهم يعني ما فيش راتب.
1: نعم.
2: يعني مفتوح الدرج كله دوخ كيف فبيتهم مصاري.
1: نعم.
2: فهون أدروا حق البناء وأعترفوا السير ب10,000.
1: نعم.
2: والأب توفى
1: عليه رحمة الله. في لهم إخوان إخوان أشقاء
2: وأشقاء.
1: في يوجد.
2: وتوفى أخ في المحكمة.
1: نعم. وفي أخوات بنات.
2: في أخوات

0: في الجماعه في قصه للولد اللي توفى الله يرحمه برضه انكر، قال والله احنا اللي تعبنا واحنا اللي دفعنا واحنا اللي قصفنا، رغم انه كاي الأب.
1: طيب هي المسائل، عفوا أخي الكريم، الوالد عليه رحمة الله، نسأل الله له الرحمة ولجميع موتى المسلمين، تسمع توجيه إن شاء الله من فضيلة الشيخ، والأمور والأسئلة أو المسائل اللي فيها حقوق مالية يجب مراجعة جميع الأطراف يعني، لكن الآن تسمع توجيه عام من فضيلة الشيخ، حياكم الله. فتاوى على هو، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يعطيك العافية، بارك الله فيكم. استفسار بدي أسأل الشيخ لو تكرمت، بالنسبة لخصوص الغسل من الجنابة، تمام، بعد استحضار النية، هل الاستحمام مثلا الطبيعي المتعارف عليه يكفي، أو في عندنا طرق لموضوع الغسل؟ بارك الله فيكم.
1: تتحدث عن الكيفية، وهل يكفي يعني يجزي عن الوضوء أم لا؟
2: بالضبط، يجزي عن الوضوء وأنه يعني يكون خرج للطهارة، يعني أنه صار طاهر الآن.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: بارك الله فيكم، شكرا لكم،
1: حياكم الله. فتاوى على هو، السلام عليكم.
3: السلام عليكم، يعطيك العافية.
1: الله يسلمك ويعافيك.
3: الله يجزيك الخير على البرنامج الطيب.
1: الله يسلمك.
3: الله يسلمك أخوي. عندي سؤالين سريعات.
1: تفضل سؤالك.
3: أنا عندي شقة بدي أبيعها لأخوي، قال لي بدي أنطيك فيها، هي بتجيب السوق 32 34، لو صبرت عليها بتجيب لي 35. هو قال لي أنا باخذها منك ب 35، حلو؟
1: نعم.
3: وأجا واحد دفع لي فيها 33، قلت له أنا لأخوي، قال لي بيع وأنا بنطيك 35، حلو؟
1: نعم.
3: وأنا ضميري يعني مسارف قلبه الواحد، فأجاني واحد دفع لي 34 ومش عارف هو أحسبها على أخوي ب 35 ولا بلا مؤاخذة 34، خلاص بديش أفوت في الربا، يعني يصير شغلة ربا.
1: أخوك أخوك شراء ب 35، دفع 35,000،
3: دفع لي فيها 35,000،
1: واجى شخص دفع 34,000.
3: نعم صحيح.
1: اقساط يعني اخوك 35,000
3: كاش؟
1: كاش.
3: دفع لي فيها، لا يعني بده يعطيني حاجه سيدني يعني بعد سنه، فاهم علي؟
1: نعم دين. بعد سنه 35 وجاك واحد كاش 34.
3: نعم صحيح، وانا بدي ادعي منه مصاري كمان، في علي امور بدي اخلصها يعني من ضمن حق الشقه اللي بجيبها، فاهم علي؟
4: ممكن، بس خليني اسالك السؤال اخي الكريم. طبعا. يعني اخوك اشترى ب 35,000 قبل ان ياتي المشتري الثاني.
3: ب 35
4: اشتراها لمده سنه، تمام؟
3: لمده سنه، حلو.
4: قال لك بعد سنه انا اعطيك ثمنها، وتم عقد البيع، ايجاب وقبول بينك وبين اخوك، مش هيك؟
3: نعم صحيح.
4: الان بعد ما اشتراها اخوك بالدين لمده سنه، جاء مشتري جديد فوكلك في بيعها له نيابة عنه.
3: نعم صحيح.
4: إذا كان بهذه الطريقة الآن بعد إتمام يعني عقد البيع بينك وبين أخوك، وأخوك أراد أن يبيعها لشخص آخر ولو بأقل من سعرها، يسموه بيع النقيص، بأقل من سعرها، فهذا ليس فيه حرام وبيعه صحيح. يعني هو الآن كيش المبلغ 34 وقال لك أنا اشتريت منك ب 35 وأنا على موعدي بعد إن شاء الله يعني سنة أعطيك 35. هو اشترى أولا ثم نعم. بعد أن تملك باع.
3: نعم
4: فالبيع
3: صحيح.
4: الثاني صحيح والبيع الأول صحيح، وأنت إلك عنده 35 بعد سنة، وهو يقبض الثمن الذي
3: أنا أبيع له إياها.
4: أبيع وكلك ببيعها، وهذا بيع صحيح إن شاء الله.
3: الله وسؤال ثاني على السريع.
1: فضل.
3: الله يكرمك. أنا زمان بقرأ أذكار صباح ومساء.
1: نعم.
3: بشتغل يعني على سيارة عمومي تاكسي.
1: نعم.
3: بقرأ أذكار الصباح والمساء يعني وأنا بالسيارة، أوقات يعني ما بنتبه، يعني ما شاء الله أنا من 10 سنين ما فرق لساني أذكار الصباح والمساء، هل يعني لازم أقرأه يعني في تتبع ولا هو بنطلق من لساني متعود عليه؟
1: نعم، تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: شكرا جزيلا.
1: الله يتقبل.
3: على الإطالة.
1: لا بالعكس، حياكم
3: الله. يكرم. أهلا.
1: فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله، يعطيك العافية.
1: الله يسلمك ويعافيك.
5: سؤالين سريعات لو سمحت.
1: تفضل. السؤال الأول،
5: تعلمنا منكم حديثا يعني الله يجزاكم الخير، فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بين في التشهد الأوسط بعد التشهد الأوسط، وأنه هذا يستوجب سجود السهو. هلا في حالات إذا كنت أنا إمام وراي ناس مؤتمين وأنا بيني وبين حالي نسيت موضوع الصلاة على رسول الله، هل أقوم بسجود السهو مع أنه ما كان في أي شيء في ظاهر في الصلاة في خلل ولا لا؟ هذا سؤال أول.
1: نعم، هذا أنت تسأل عن الصلاة على النبي في التشهد الأوسط أو الأول؟
5: التشهد الأوسط
1: يلزمه سجود للسهو أم لا؟
5: هلا احنا عارفين انه تعلمنا منكم انه
1: تمام،
5: لكن اذا انا كنت الامام كمان ونسيت هذا الجزء، هل لازم اقوم بسجود السهو مع انه الناس اللي وراي ما شافوا اي خلل في الصلاه؟
1: نعم.
5: يعني
1: السؤال الثاني،
5: السؤال الثاني حكم بعض الاحيان نتعامل مع مؤسسات او مثلا سوبر ماركت مثلا، وهذا السوبر ماركت بقوم بكوبونات وتوزيع جوائز لناس معين بناء على سحب او شيء زي هيك، حكم هاي الشغله الجوائز هذه فقط لا غير؟
1: تسمع الاجابه ان شاء الله.
5: الله يجزاك الخير. السلام عليكم.
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
6: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعافيها. يا هلا.
6: أنا طبيعة شغلي بشتغل بالتسويق والسوشيال ميديا وهاي الأشياء، بروح على إيفنتات أو مثلا أشياء فيها إنه أوزع عينات للأشخاص الموجودين هيك، وطبعا هاي بيكون بإشرافي وأنا بتنسيقي بكل إشي. فأنا بطلب مثلا، بحكي مثلا هذا الرايح عليه مثلا جايين مثلا عدد معين، وبطلب من الشركة بقولهم بدي تعطوني عينات بهذا العدد، مرات بيزيد معي هاي العينات، هل عادي أنا أتصرف فيها وهم بيكونوا موافقين على العدد اللي أنا طلعته؟ هل عادي لو أنا أخذتهم وتصرفت فيهم بالطريقة اللي أنا بدي إياهم، سواء أعطيتهم لناس أنا بعرفهم، سواء أنا أخذتهم لأشياء شخصية لإلي، هم عينات أشياء لل يعني للبنات وهيك.
1: تسمعي؟
6: بدي أسأل هل إذا هذا الإشي يعني عادي طبيعي ولا بدخل لو سمح الله بالكامل؟
1: واضح واضح. تسمع الإجابة إن شاء الله. حياكم الله. نأخذ اتصال أخير.
7: السلام عليكم. يعطيك العافية الشيخ.
1: الله يسلمك ويعافيك.
7: شيخ عندي سؤالين سريع بدي شغل باك.
1: تفضل. سؤال أول.
7: السؤال الأول، أجر لكم الله إذا أنا كنت داخل الحمام وأذن الأذان وسمعته، أو عطست وأنا داخل الحمام، هل يجوز أن أقول مثلا أشهد أن لا والله أحكي وأنا لما أعطس الحمد لله؟ هاي سؤال أول.
1: نعم.
7: والسؤال الثاني، اللهم صل على سيدنا محمد
1: صلى الله عليه وسلم.
7: سيدنا السؤال الشيخ.
1: يلا خير إن شاء الله. في حلقات في حلقات قادمة إن شاء الله نجيبك بإذنه تعالى. فضيلة الشيخ مجددا أهلا ومرحبا بكم.
4: حياكم الله. يا مرحبا.
1: الحقوق المالية يعني دائما ما دام فيها أطراف يجب مراجعة دائرة نعم. الإفتاء أو المكاتب المنتشرة في محافظات وألوية المملكة نعم. لكن توجيعا من فضيلتكم، الأب في حياته هنا خص البعض
4: نعم، هو أشار لي بعض النقاط يعني منها نعم، قال أن كثيرة هناك نعم. ولدين ملازمين لأبيهما في العمل وأراد أن يكرم هذين نعم. الولدين وأعطاهما لبرهما
1: خصهما نعم بهدية أو
4: نحن
1: بيعطية.
4: لا نعلم الحيثيات الأخرى التي ذكرها، أنه هناك أموال وهناك أموال يعني لم يعلن عنها وأعطى أو أقر بأن هناك 10,000 غير ذلك. فهنا أنا أنصح الأخ السائل سواء كان يعني هو الآخذ أو الذي له حق، مراجعة الإفتاء، الأطراف كلهم يراجعوا فيسمع المفتي
1: من الجميع
4: المسألة حتى يستطيع أن يتصور المسألة، لأنه بعد تصور المسألة يستطيع المفتي أن يفتي، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فأنا أنصح الإخوة والأخوات هؤلاء اللي بينهم خلاف مالي أن يتجهوا جميعا إلى المفتي، في عندنا قسم اسمه قسم المقابلات الشخصية، وباستطاعتهم أن يجلسوا مع المفتي ويسمع من جميع الأطراف حتى يعني يصبح لديه يعني تصور للمسألة، فيجيبهم إن شاء الله بما يتوافق مع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم. غسل الجنابة يجزى عن الوضوء؟
4: غسل الجنابة اللي هو له ركنان، الركن الأول النية، والثاني تعميم الماء على جميع البدن. لكن في قضية يعني أحيانا صح يغتسل، طبعا الغسل الجنابة أي غسل واجب، أي غسل واجب يجزئ فيه عن الوضوء، بس بشرط أن لا يمس بيده قبل أو دبر، لأنه بعض الناس هو يغتسل يمس يعني قبله ودبره، فهنا بعد أن ينهي الغسل وقد يعني مس فرجه أو مس دبره فعليه أن يتوضأ، لأن الوضوء قد انتقض بسبب مس الفرج والله تعالى أعلم، فيتوضأ بعد الغسل حتى يكون أحوط في طهارته، ويعني حتى يستطيع أن يصلي بمثل هذا الغسل والله تعالى.
1: نعم. إذن غسل الواجب يجزى عن الوضوء. طب لكن غسل السنن،
4: غسل التبرد، واحد مثلا والله بده يتبرد أو
1: الجمعة مثلا غسل
4: إذا
1: الجمعة،
4: إذا غسل ما هو شوف الأغسال، هذه الأغسال طالما أنه نوى فيها الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وفعل هذا الغسل، وأيضا لم يعني توضأ يعني أثناء الغسل، مو بتوضأ يغسل أعضاء الوضوء،

0: ونوى رفع الحدث الأصغر بهذا الوضوء، فعندئذ دون أن يمس قبل أو دبر يصح. لكن الغسل للتبرد لا ليس يعني غسلا شرعيا، أو لا بد من الوضوء سواء قبل الغسل أو بعده. بالنسبة للاستنجاء، لو أخر الاستنجاء عن الوضوء والغسل دون أن يمس طبعا بيده مباشرة مكان النجاسة، يعني وضع مثلا الكفوف وغسل، يعني وضوءه وغسله صحيح والله تعالى.
1: جزاكم الله خير. بيع الشقة صحيح، أجبت مباشرة أنت فضيلتك.
0: نعم.
1: بالنسبة لبيع الشقة.
0: نعم.
1: الأذكار فضيلتك، يعني هل الإنسان يعني الذكر على القلب أم اللسان؟ هو اعتاد ذلك، الآن يقول أحيانا في القلب فقط.
0: الذكر يكون باللسان أولا، ومع حضور القلب يكون أعظم أجرا، ويعني فيه نوع من انشراح الصدر وراحة البال أكثر. فقالوا كمال الذكر أن يعيه العقل، وأن يتكلمه اللسان، وأن يحضره القلب. إذا يحضر الثلاثة أجن فهذا الذكر التام والله تعالى.
1: جزاكم الله خير. بالتشهد الأول أو الأوسط فضيلتك بعد التحيات، ما المطالب من المسلم؟
0: هو قال يستلزم، لا هو لا يجب، إنما يستحب له.
1: نعم.
0: أن يسجد للسهو من ترك
1: الصلاة
0: ترك
1: على النبي،
0: الصلاة أو الجلوس الأول، أو حتى ترك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الجلوس الأول، أو ترك القنوت في الفجر، يستحب له أن يسجد للسهو ولا يجب عليه، فالصلاة صحيحة حتى لو لم يسجد،
1: لأن السجود نفسه.
0: نعم. وحتى لا يشكل على المصلين لو لم يسجد للسهو، لأنه ترك الصلاة عليه السلام في الجلوس الأول، صلاته صحيحة.
1: طب كان إمام مثلا فضيلتك ولم يصلي على النبي،
0: هو لأنه إمام.
1: نعم.
0: إحنا نقول له لأنه إمام هو أصلا سنة، يعني بمعنى أن من ترك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الجلوس الأول، أو ترك الجلوس الأول كله، أو ترك التشهد في الجلوس الأول، عندئذ يستحب له أو يسن له أن يسجد للسهو، فلو لم يسجد صلاته صحيحة. فهنا الإمام جلس الجلوس الأول، يعني جاء بالتحيات ولم يصلي عليه وسلم، صلاته صحيحة حتى لو لم يسجد للسهو.
1: نعم. جزاكم الله خير. المستفتية تعمل يعني في مجال الترويج والدعاية والإعلان لشركات أو محال تجارية، الآن تأخذ عينات لتوزيعها للترويج،
0: العينات المجانية.
1: هي وكيلة الآن.
0: نعم.
1: فضيلتك
0: هي وكيلة، الوكيل يوزع على من يشاء طبعا بالطريقة التي تريدها الشركة. يعني هذه عينات مجانية، قالوا توزعوها على التجار، وزع التجار قالوا وزعوها على كل الناس حتى يجربوها، نوزع على أي ناس سواء قريب أو بعيد. لكن ألا لا يجوز لي أن أنتفع بها كوكيل عن الشركة إلا بإذن الشركة. بدي أقول لهم أنا بدي أخذ 5 عينات من هذه العينات لبيتي، لابد من الإذن لأنه توكيل. لكن إذا كان هناك إذن بأن تعطى للتجار مثلا، أو خاصة التجار أو الأطباء مثل عينات الأدوية، فهنا فقط تعطى للأطباء ولا تعطى لغيرهم.
1: نعم.
0: لكن إذا كان هناك إذن مفتوح، يعني توزع هذه العينات المجانية للدعاية والإعلان لجميع الناس، فأعطيها لكل الناس من الأقارب والأباعد والمعارف وغيرهم، إلا لنفسي لابد من أخذ الإذن والله تعالى.
1: جزاكم الله خير. جوائز المحال التجارية والمراكز التجارية والشركات،
0: الجوائز التي تعطى من المحال التجارية والسوبر ماركت والمولات جائزة بالشروط التالية: الشرط الأول ألا يكون هناك زيادة في الثمن حتى لا ندخل في القمار، لأنه إذا زدنا على السلعة يعني تكون بسعر المثل، فإذا زدنا فتكون هذه الجوائز من الزيادة، هذا حرام. الأمر الثاني بعد لابد أن تكون هذه الجوائز من الشركة، من أرباح الشركة أو المول أو المؤسسة التجارية، وليس من أموال الناس، عرفت علي؟ ثالثا أن يكون هدفي ليس الجائزة أو السحب على الجائزة، هدفي أني أنا أشتري هذه السلعة اللازمة لي، يعني في مشتريات أنا بدي أشتريها كمشتري، بدي أشتري مثلا مواد غذائية أو أشتري ملابس، فوصل المبلغ مثلا 25 دينار أو 50 فدخلت على السحب، هذه الجوائز حلال ليس فيها شيء ويجوز الانتفاع بها، إلا إذا كان هناك زيادة في السعر، السعر المثل حتى نعطي الجوائز من هذه الزيادة فتدخل في الميسر والقمار، أو كانت بمعنى أنني اشتريت فقط من أجل الحصول على الجائزة، هنا كأني اشتريت ورقة يا نصيب أو ورقة للسحب، فهنا يدخل في القمار والميسر والله تعالى.
1: جزاكم الله خير. سؤال الأخير نختم بهذا اللقاء المبارك، أوقات أو وقت أذكار الصباح والمساء؟
0: يعني
1: طبعا الصيغ هي متعددة.
0: نعم. أذكار الصباح تبدأ من يعني الصبح عندنا بالشرع، وليس يعني في عندنا الصبح الدبلوماسي بعد 12 بالليل، لكن احنا شرعا الصبح يبدأ عندنا بعد الفجر الثاني، بعد دخول الفجر الثاني يبدأ الإنسان بالأذكار بعد الفجر.
1: نعم.
0: بعد دخول وقت الفجر يبدأ إلى متى؟ إلى زوال، ما بعد الزوال. وهنا

0: يبدأ المساء، لكن يستحب له بعد الفجر أن يذكر أذكار الصباح، وبعد العصر أو بعد المغرب أن يذكر أذكار المساء، والله تعالى. ففي المسألة فيها سعي.
1: جزاكم الله خير فضيلتك. أخوتي الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء. باسمكم جميعا أتقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان لضيفنا الكريم فضيلة الشيخ يوسف أبو حسين مفتي محافظة مادبة. شكرا لكم.
0: العفو يا سيدي، بارك الله بكم وبجهودكم وبهذه الإذاعة المباركة،
1: حياكم الله ونفع بكم. أيضا أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية سعد الدبوبي، عمر الكركي، من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة. الشكر الموصول للزميلة أماني الكعابنة رفقتنا في الإعداد. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع، يستودعكم الله، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فتاوى على الهواء.

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: أخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
3: فعلا أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: تميزت مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول اربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز نكهة البيت.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
5: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله سربل.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الله سربل. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
3: في بيننا عشر طويلة وسنين وسنين، صرنا جزء من العيلة وعلى الحب.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين، شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس الزرقاء، الأوتستراد مقابل جت، إربد، شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
2: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى الآن أيها الإخوة مع الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. وقلنا إن قول الحق أن تميد بكم أي مخافة أن تميد بكم، ولا يكون ذلك إلا إذا كانت الأرض مخلوقة على هيئة الحركة، لأنها لو كانت مخلوقة على هيئة الثبات والاستقرار لما تعرضت للميدان. وكلمة ألقى دائما تدل على دفع شيء متماسك ليستقر في مكانه. فالجبال عايزينها رواسي، يبقى ألقاها. ألقاها يعني هي شيء متماسك ليستقر في مكان. لما يجي يعطف عليها بقى وأنهارا، ما تقولش وألقى أنهارا، لازم تجيب فعل يناسب الأنهار. ولذلك قالوا: وألقى فيها رواسي أن تميد بكم وجعل فيها أنهارا، أو وأسال فيها أنهارا. ومن العجيب إن الأسلوب يجمع: جماد في الجبال تلقى، وسيولة في الأنهار تسيل وتجري. يعني شوف شوف إزاي التناقض. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا، أي وجعل أنهارا، وجعل سبلا أي طرقا لعلكم تهتدون. إذن الجعل ده كله لعلنا نهتدي. الآن الجبال دي بنعمل بها علامات. الشاعر يقول له ليه هرشة دي جبل، يقولوا خذوا بطن هرشة أو قفاها، فإنه كلا جانبي هرشة لهن طريق. يعني اتبع ولا يا جبل التوبات مثلا، يبقى الجبل علامة على إيه؟ نهتدي بها إلى إيه؟ بقعة. وناديناه من جانبه، من جانب الطور الأيمن، والوادي مش عارف الشجرات اللي المباركة، مش كده؟ إن الذين يبايعونك تحت الإيه؟ تحت الشجرة. إذن فالجبال قد تكون علامات للاهتداء إلى مواقع تعرف بها. وبعد ذلك ده الحي فلان عند الجبل الإيه؟ الأحمر، عند حي فلان عند الكثيب الرملي، حي فلان عند كذا. زي إحنا بنعمل علامات دلوقتي على الطرق، نعمل سهم كده، وده رايح على الإسماعيلية، وده رايح على السويس، وده رايح على مش عارف إيه، مش كده. يبقى إذن الجبال رغم إنها معمولة عشان كذا وعشان كذا وعشان كذا، فيها مهمات جانبية تهتدون بها إلى معالم وجودكم أو وجود الغايات التي تريدونها. امشي في الحتة الفلانية على يمينك تلاقي كذا، على النهر تلاقي كذا، لعلكم تهتدون، أو لعلكم باتعاظكم بهذه الأشياء المخلوقة لكم تهتدوا إلى من أوجدها لكم. نعم. وعلامات، تبقى كلمة علامات دي تدل على إن تهتدون، يعني أنتوا تشوفوا الحاجات المخلوقة اللي هي فيها الأشياء والمنافع دي.

تقوم تعملوا تهتدوا إلى مين؟ إلى الإيمان بإله موجد لهذه الأشياء لصالح. وعلامات تبقى هي دي ناخدها على أنها علامات لوجود الإيه؟ علامات الإيه؟ لوجود الأماكن وعلامات. وبالنجم هم يهتدون، لأن الأشياء اللي ذكرها كلها أرضية، الجبال والأنهار والسبل دي أرضية، قال لك برضو عاملين إيه في السماء علامات. وبالنجم هم يهتدون دي هي الوسيلة اللي بيعرف بها عالم البحار كله بالنجم ده، بيعرف بها عالم البحار كله. واحنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن النجوم تكلم عنها انها تسخير مختص، مش دخلها في التسخيرات المتعددة، قلنا لانها كثيرة ولان مهمتها متعددة ولان نجم يعطي لنجم ويعطي لنجم، ويمكن نجوم لسه ما وصلناش ضوءها الى الايه الى الان، واحنا بننتفع باثارها في ايه في غيرها. احنا كنا قلنا ساعة ما تقول اشكو الى الله، اشكو الى الله، يمكن ان تعطف واشكو اليك يا رئيس المصلحة، انما عندما تقول الى الله اشكو يبقى ما نعطفش عليه حد ابدا، كانك قصرت الشكوى على مين؟ على الله. يبقى اذا تقدم الجار والمجرور على الفعل يبقى دل على اختصاصه به فلا يتعداه الى ايه؟ الى غيره. هات بقى وعلامات. وبالنجم هم يهتدون، اصله ويهتدون بمين؟ يهتدون الاول تهتدون بالاشياء اللي فاتت ما عطفهاش، وقال وبالنجم برضو خصه بجمله لوحده، وبالنجم هم ايه يهتدون. لو قال يهتدون بالنجم يمكن وبغيره، طب ايه اللي بيهتدون بخصوصيه ايه؟ اما قال لك الضمير كمان ضمير الفصل ده اللي هم يهتدون وبالنجم هم وبالنجم يهتدون، مش كده؟ يبقى لها كم عباره، يهتدون بالنجم وبالنجم يهتدون وبالنجم هم يهتدون، ثلاث اسلوب ممكن تؤدي لايه. فما الذي جعل هذا الاسلوب يؤثر عن الاسلوبين الاخرين؟ الكلام لقريش، وقريش كانت هي الايه اللي عندها حجه في حكايه النجوم دي. ليه؟ ام قال لك لان قريش هي القبيله الوحيده التي كان لها رحلتين، رحله في الشتاء ورحله في الصيف، فبتسلك سبل متعددة وتروح هنا، فلا بد أن يكون عندها خبرة بمواقع الإيه النجوم، النجم ده كذا، السرية سهيل، كل دي معروفة. يبقى إيه وبالنجم هم بخصوصهم، هم بإيه بخصوصهم، هم بخصوصهم، يبقى هم ضمير فصل جاي عشان يدي إيه خصوصية، يبقى أدت خصوصيتين، أنهم يهتدون بالنجم لا بغيره، وهم يهتدون بايه بالنجم ولا فيش حد تاني عنده الايه القدره دي. وبالنجم هم يهتدون. افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون. الكلام الذي يلقيه المتكلم للسامع ياخذ صورا متعدده، مرة يأخذ صورة الخبر يقول ايه من لا يخلق ليس كمن يخلق، اخبر انتهى، ويبقى ده كلام من مين؟ منه، وكلام خبر، خبر منك يصح انك تكذبه ويصح انك ما تصدقوش، لكن لما يريد انه هو يديله مجال الصدق يجعله منطوق منك، يجعله منطوق منك. كان واحد مثلا افرض انك انت اكرمت واحد وهو بيدعي انك انت جاحد ولا عملت شيء، ده تقول له اكرمتك مرارا بس يبقى خبر منك ولا لا؟ عرضا نقول لك لا كذاب، تلقي الخبر وعايز تأكده تقول له ايه اكرمتك في اليوم الفلاني، هذه اسلوب، يبقى انت بتستفهم منه، لا تستفهم منه إلا وأنت على ثقة من أنه إذا أدار الجواب لن يجد إلا أنه قل إيه وأكرمتك، يبقى دي أقوى من أكرمتك ولا لا؟ ومرة تجيبها بأسلوب أوقع كمان، ما تجيبهاش بهيئة أنك أنت تستفهم عنه بالإيجاب،
تقول له يا شيخ انا لم اكرمك في اليوم الفلاني، الم اكرمك في اليوم الفلاني؟ طب قول لي كده انا ما اكرمتكش في اليوم الفلاني. الله، يبتاع بالنفس. يبقى اذا القاء الكلام يبقى له كم اسلوب؟ اما ان يكون اسلوب خبر، وده يبقى كلام من طرف واحد عرض انه يرد، وكلام من جهتك وانت تريد ان يكون من جهته كاقرار، لك اسلوبين يجب على هيئه الايجاب. تقول له يا شيخ اكرمتك يوم كذا، قل لي بالله ادي واحده، لا لم اكرمك يوم كذا. الله، يبقى اذا بتجيب له حتى بالنفي عشان ما يقولش انك بتلقنه الجواب، ده انت بتستفهم عنه بايه؟ بالنفي. ده دليل على انه ايه؟ على ان مساله انت واثق منها وانه ما يقدرش ايه؟ ما يقدرش ينكرها. قال ايه؟ افمن يخلق من لا يخلق؟ ايه الحكايه دي؟ قال لك بيعبدوا الاصنام وعملوها الهه والهه وبيعبدوه. اولا كلمتهم ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ده معناها ايه؟ معناها انهم بدهم يرفعوا عن نفسهم سفه العباده، فبيعللوا يقولوا احنا بنعبدهم عشان يقربونا لربنا. نقول له طب وتعبدوا يعني ايه؟ معنى تعبد يعني ايه؟ طب نتكلم كده، معنى نعبد يعني ايه؟ نعبد يعني نطيع. العبادة طاعة لفعل ولا تفعل من المعبود، افعل ولا تفعل صدر من مين؟ من المعبود. يبقى العبادة نعمل ايه؟ نطيع. طب ما هي اوامر الاصنام لكم؟ ماذا قالت لكم فعلوه وماذا قالت لكم لا تفعلوه؟ مفيش قارئ. يبقى كلمتك دي كده، لان العبادة لا تكون الا للمعبود بايه؟ بإطاعته فافعل ولا تفعل. طيب بتعبدوهم ما عبدتوهاش يعني بتعمل لكم ايه؟ مفيش. طب وان عبدتوها تعمل لكم ايه؟ تبقى معبود بلا منهج، ومعبود بلا جزاء على من لمن خالف ولا ثواب لمن اطاع. يبقى ده ينفع بقى ما ينفعش؟ هنناقشكم نقشه تانية مش هنبحث فيه. اتسوون من يخلق؟ ما هو قال خلق السماء والارض والليل والنهار والشمس والقمر وسكر البحر وعمل مش عارف ايه والقى في الارض راس كلام ما حدش يقدر ايه يدعيه للغير. وما دام ما حدش يدعيه للغير، ده انت لو سالتهم برضو من خلقهم لا يقولون، ما يقدرش يقول الا كده. ليه؟ قال لك لان عمليه الايجاد والابداع دي، طب ده يدعيها من لا يعملها، يدعيها اللي ما عملهاش، ومع ذلك لم يدعها احد. ليه؟ لانها كثير على الادعاء، زي ما تقول له ده تبقى بايخه الحكايه، ده بايخه بالطبط كده، تقول له بايخه، يقول لك انا خلقت، تقول له لا بايخه الله. يبقى الشيء اللي كبير على الادعاء ما حدش يقول بيه. ولذلك لما تسألوا من خلق السماوات والأرض ما يقدرش يقول كده إلا الله. ليه؟ عمال لك بيبقى حد خلق السماء والأرض تاني ويسيب ربنا ياخدها منه كده ويقول أنا اللي خلقته هو قاعد طرطور؟ الله، واحد تاني اللي خلق السماء والأرض وده بيقول اللي بيقول عليه محمد إنه إله، هو بيقول أنا خلقت السماء والأرض، اللي خلقها حقيقة أين هو؟ لما سمع الكلام ده إزاي؟ ما سمعوش؟ نايم على ودنه؟ طب لما سمعه ما قالش لا لا ده بيكذب عليك وده اللي ايه؟ ومن ادعى دعوى بلا معارض فقد ثبتت له، الى ان يوجد المعارض، الى ان يوجد المعارض. يقول لهم تعالوا بقى نشوف المساله دي. هناك لما ستنا امراه عمران وهبت ما في بطنها لخدمه البيت، امراه قالت امراه عمران ربي اني نذرت لك ايه ما في بطني محرره، وكان اللي بينذر عاده الذكر، الانثى ما بتنذر. فلما وضعتها قالت ربي اني وضعتها ايه انثى. طبعا الله اعلم بما وضعت، انما انت

تقولها تحصل ما تقدرش توفي بقى، هي اصلها قالت عن لخدمه البيت، فبتقول له يا رب انا وضعتها انثى يعني ليه عذر في انها ما وليس الذكر كالانثى. كان المحقول تقول ايه؟ وليست الانثى كالذكر. هو كده الاصول، انما قال وليس الذكر، قلبت الحكايه. كان المفروض تقول ايه؟ وليست الانثى التي وهبتها لي كالذكر المطلوب، لان دي ما تنفعش للخدمه، انما تجيب الاعلى والادنى وتضربها. قال لك لا، ده الاشاره القرانيه. الكلام ده منها ولا من ربنا؟ نخليه من الله. بيقول لها ده الذكر وليس الذكر كالانثى، ده الانثى اللي جاي احسن من الذكر. ده الذكر مش هيوصل لمرتبه الانثى. يبقى نقلها بقى المقياس اننا نقول ايه؟ وليست الانثى كالذكر. يقول له لا، ده الذكر ده هو اللي مش هيوصل لمرتبه الانثى. خلاص؟ تعالى بقى، هنا كان الاصول نقول ايه بقى؟ أتجعلون من لا يخلق مثل من يخلق؟ نقول له لا، تعالى بقى شوف بقى الحكمة جاية ازاي؟ ليه؟ قايل كده. قال لك لأن المسألة أمرين، أنت هتساوي مين بمين؟ طب دول بيعبدوا الأصنام، يبقى عملوا الأصنام زي مين؟ زي ربنا. طب ما هم عملوا ربنا خلق مخلوق. عملوا ربنا إيه؟ مخلوق. يبقى برضو يبقى تيجي على الاثنين ولا لا؟ تيجوا على الاثنين. يبقى ان اردت انهم عملوا الاله مخلوق ودكهم الالهه، يبقى الاسلوب ده صح. يبقى فمن يخلق تعملوه زي الايه؟ زي اللي ما يخلقش. طب هم عملوا المخلوق الهه، يبقى تجيب الاسلوب الثاني، افمن لا يخلق كمن ايه؟ كمن. يبقى ينفع الاثنين ولا لا؟ طب ليه بقى هو اشهر هذا الاسلوب؟ أم قال لك لأنهم لما جعلوها آلهة تعبد، لما جعلوها آلهة تعبد خلاص، أكنهم سووها بمين؟ سووها بربنا. فربنا بده يبطل العملية دي من الأساس. يقول لهم طب تعالوا بقى، اللي بتعبدوهم دول إيه بقى؟ أصنام. طب عال أول، الأصنام دي معمولة من إيه؟ من الحجارة. يبقى اذا الاصنام دي لها ماده ولها صوره. ان كنتوا بتنحتوها كده وتعملوها شكل حاجه كده ادمي ولا حاجه وتحطوها او توضبوا الحجر كده، ما هو فيه صنم وفيه وثن. خلاص؟ يبقى له ماده وله صوره هو عليها. نشوفه الماده اللي انتوا عملتوا منها الالهه دي مخلوقه ولا ما ولا خالقه؟ مخلوقه. خلاص؟ طيب الصورة اللي انتوا عملتوا عليها المادة مخلوقة، ومين اللي خلقها؟ لا أبدا، الصورة هم اللي عملوها، هم اللي جابوها. الله، يبقى المعبود يعملوا العابد؟ المعبود يعملوا العابد؟ ايش الحكاية بتاعتكم دي؟ ده المعبود بقى أدنى حال من العابد. ليه؟ لأنه هو لا مادته ولا صورته، مادته مخلوقة لله وليس حتى للمشركين، وصورته طبعا الأول. طب كمان احنا هنا هتقول ان احنا بنعبد دول وبنتخذهم ايه؟ وبنتخذهم آلهة. يقول له كويس قوي، اتخذهم آلهة، ماذا يملكون لكم؟ ايه اللي يملكون؟ لا يملكون لكم ضرا ولا ايه؟ ولا نفع. طيب، وطب ادعوهم كده بأي حال، اشمعنى لما يمسكهم الضر إيه؟ ما بتروح لهمش إيه؟ وتروح لمين؟ واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه، مش كده؟ واذا مس الانسان ضر دعانا، مش كده؟ واذا مس الانسان الضر دعا ربه منيبا اليه. طب ما بتروحش بقى للي انت عامل ولاء بقى بيهم ليه؟ أما لك الإنسان بيجي في موقف لا يكذب فيها على نفسه، حاجة متعلقة به ومأزومة قوي وياه، يقوم يعمل ايه؟ ما يقولش ما هو عارف ان الحكاية كذب في كذب، هيكذب على نفسه ويقول لهم اعملوا، ما هو عارف انهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم.

ويوم القيامة يكفرون بشرككم. تبقى إذا ما يكذبش نفسه. احنا ضربنا مثل قلنا زمان يمكن اخواننا اللي بيشهدوا الندوات قال مثلا ان افرض ان في قريه وطلع فيها واحد عمل دكتور طبيب، والطبيب ده هو بقى ابتدى ياخذ المرضى ويعمل بقى هيغطي على من على حلاق الصحه، يقوم حلاق الصحه يعمل ايه؟ يقعد يشاع عليه، هو بيعرف حاجه الواد ده عيل ده مش عارف ايه، ده خد الواد عمل مش عارف ايه واداله دواء غلط، ويقعد يعمل بقى ايه؟ لانه خد السوق منه. وبعدين يفرض ان ابن الحلاق ده عيش ياخده بالليل ويلف ويروح يخبط على الدكتور، لانه ما يقدرش يكذب على نفسه بقى، ما يقدرش يقهر هم بالشكل. افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون؟ يعني بس عندكم شويه ذكر كده افتكروا الحكايات دي. وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الله لغفور رحيم. الايه دي سبقت في سوره مين؟ ابراهيم، ما قال هناك الم تر الى الذين الم تر الى الذين بدلوا نعمه الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها بعد النعم اللي أنعمناها عليهم، عملوا كده. يبقوا دول أدوا للألوهية، الألوهية الخالقة والربوبية الموجدة والممدة حقها ولا جحدوها؟ جحدوها. قال بتجحدوها ليه؟ ده انتم لو استعرضتوا نعم الله نعمة الله مش هتحصوها. احنا قلنا ما دام فيه نعمة ومن الله وما حدش بينكرها، كذا خلق كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل، ما حدش بينكر. قال لك المعدود دائما يكون مكرر الافراد، مش هنعد لما نعد. العد احصاء، احصاء افراد في من مجموع عشان نشوف عددهم كم يعني. طيب هي النعمه الواحده بتعديه؟ لو قال وان تعدوا نعم الله كان يبقى يعني كلام معروف، انما نعمه الله قال لك افتن كويس ان كل نعمه وان اعتبرتها واحده في نظرك فهي مشتمله على نعم لا تحصى ولا تعد. فما بالك بالنعم مجتمعه، او ان الحق لا يمتن الا بشيء واحد وهو انه جاء لكم بنعمه، والنعمه افردها كثير قوي. وإن تعدوا لا يقبلوا، قلنا زمان لا يقبلوا على عد شيء إلا من ظن أنه يحصيه، إنما ما رأينا واحدا ذهب إلى الرمال ليعدها، بيعد حاجة عنده، بيعد فلوسه، بيعد يعني بيعد ما يظن أنه إيه أنه انحصر، إنما الشيء الذي ليس مظنة الحصر لا يعد. ولذلك ما قالش إذا تعدوا نعمة الله لا تحصوها، قال إن كنت هتفكروا، وانتم مش هتفكروا، لانه لا يقبل على عد شيء الا من ظن انه ايه يحصل. اذا فالنعمه من حيث افرادها كتير فوق الحصر والعد. وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الله لغفور رحيم. كانه بيقول انتم كنتم وكفرتم النعم خلاص، فأنا غفرت لكم كنودكم وكفركم بالنعم، وحأزدكم نعم وأديكم هنا مناط الرحمة. أنتم منكم ظلم وأنا مني إيه غفران، ومنكم إيه كفارين بتكفرهم، ومني إيه ومني رحمة. شوفوا الفرق بينه وبينكم بقى. يبقى تسجيل الآية هنا يناسب ما تقدم من ذكر النعم. يعني بقول انتوا لو كنت على ظلمكم وكفركم كنت حرمتكم من الايه من النعم. ديك ظلموا وكفروا، انت ظلوم كفر، وانا انعمت هنا يبقى انا غفور وايه غفور رحيم. ولذلك اللي يجوا يتوركوا على القران يقول لك يا اخوان اسلوب القران، يجيب ايه ويقول لك مش عارف ايه، نقول له لا، انظر الى ايه سياق الايه جاي ليه. ده سياق الآية هو اللي بيحدد الخاتمة، ما تاخد ليش حتة من الآية وتقول ازاي يقول هنا غفور رحيم وهنا ظلوم وايه وكفر، لأن ظلوم وكفر بالنسبة للمنعم عليه، وغفور ورحيم بالنسبة للمنعم. يبقى

الجهة منفكة ولا مش منفكة. ما هي زي ما قالوا في الآية بتاعت إيه، لا تقتلوا أولادكم من إملاق، وبعدين في آية تانية ولا تقتلوا أولادكم إيه خشية إملاق. يقول لك يا أخوة أهو الآية ولا تقتلوا أولادكم، ومرة يقول إيه نحن نرزقكم وإياهم، ومرة يقول نحن نرزقهم. فقولوا لنا أيها الأبلغ، إن كانت الأولى هي البليغة تبقى التانية مش إيه مش بليغة، وإن كانت التانية تبقى الأولى مش بليغة. نقول لا، الاثنين عندهم بلاغة بس السياق مختلف، وانت كلت صدر الآية وجبت الايه العجز بس، لان الكلام من انه بيقول ولا تقتلوا اولادكم من املاق، فالاملاق موجود. وما دام الاملاق موجود يبقى شغلك برزقك ولا برزق اللي جاي؟ برزقك. تقول نحن نرزقكم، لكن لما يكون خشية املاق يبقى الاملاق مش موجود، وخايف لما يجي الولد ايه نفتقر، يبقى انت مطمن على رزقك، انما خايف من مين؟ يبقى نحن نرزقهم وإياهم. يبقى ده الصدر ده غير ده، والعجز ده غير ايه، والعجز ده غير. وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها، ان الله لغفور لايه لجحدكم ونكرانكم لجميل الله رحيم، فيوالي عليكم النعم رغم انكم ظالمين وكفارين، والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. احنا قلنا ما هو السر، السر هو ايه؟ هل السر ما عبسته في نفسك او ما اسررت به لغيرك؟ بدليل انه بيقول يعلم السر واخفى، يعلم السر. فاي سر؟ فان كان السر هو اللي في نفسك ولا قلتلوش، يبقى فيه اخفى منه ايه بقى؟ ما انت ما قلتش. أم قال لك لا، في أخفى برضه. إن كان السر بهذا المعنى وهو ما في نفسك ولم تخبر به أحدا، يبقى في أخفى منه. إيه الأخفى؟ إنه يعلمه قبل أن تسره، من قبل ما يهدوه القابس عارف. طب وإن كان أنت حتسر للغير به، يعلمه إيه قبل أن تسره؟ الله، والله يعلم ما تسرون. طب اذا كان يعلم ما نسر، يبقى الا يعلم ما نعلن؟ انت بتقول من باب اولى. لا، يقول لك لا، اصل لان الله غيب يمكن تفتكر انه غيب يبقى ما يعرفش الا الغيب. لا يا اخويا، يعرف الغيب ويعرف الايه العالم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. احنا قلنا بقى الكلام اهو، لا يخلقون شيئا، مش بس يا ريت هم ما بيخلقوش، ده هم كمان ايه ما يخلقون. وهم يخلقون، يبقى اذن العابد والمعبود. المعبود، المعبود ادنى حالا من مين؟ من العابد. ولذلك سيدنا ابراهيم قال ايه؟ بل فعله كبيرهم هذا. لما قالوا الاصنام قال لهم فعله كبيرهم هذا، قال له هو الكبير يقدر يعمل؟ ما انتوا بتقولوا، ما انتوا اللي بتقولوا، مش انتوا اللي بتقولوا. ولذلك شوف القران هناك يقول له ايه، اتعبدون ما تنحت ما تنحتون. صدقت لما تيجي شويه جه شويه هوا مر على الاصنام، وبعدين كسر الدراع مش عارف صنع، فالدنيا انقلبت بقى وبتاع، وجم وجابوا بقى مسامير وقعدوا ايه يجبروا الاله، يعدلوا له دراعه. ان شاء الله، ما شاء الله. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. اموات، يبقى اوصفه لا يخلقون شيئا، اتفقنا. إن الذين تدعون من دون الله لأن يخلقوا إيه؟ ذبابا ولو اجتمعوا له. عملوا إيه؟ مؤتمر عشان يخلقوا، ومش كده بس يخلقوا ذباب، بلا مش ديا ديا يعني بعيدة شوية. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه، ضعف الطالب والمطلوب. الله، لما احنا كنا قلنا زمان خليك قاعد كده، وخلي دبانة جت على صحن العسل وراحت وقع على العسل.

كده واخد في خرطومها شوية عسل. بالله اما تكون جبار الجبارين تقدر تمسك الذبابة وتاخد اللي خدته؟ ده انت ما تقدرش تسترد اللي خدته منك الذبابة. وان يسلبهم الذباب شيئا ايه؟ لا يستنقذوه. ضعف الطالب والمطلوب. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. ادي واحدة. اموات غير احياء. اوعى تفتكر ان دي تكرار، ما دام تقول هتقول اموات يبقوا مش ايه؟ مش احياء. وما يشعرون ايان يبعثون. كلمة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ده تسفيه لايه؟ لعبادته. وبعدين هنتكلم فيهم بقى. أموات، صحيح أموات لأنهم لا حس لهم ولا إيه ولا حركة، كويس. غير أحياء. طب ودي تفيد إيه؟ أم قال لك لأن الميت يمكن ميت وسبق له أن كان حيا، ويمكن ميت وبعدين يجي بعدين يبقى إيه؟ يبقى حي. انما هم اموات الان، ولم تسبق له حياه قبل كده ولا عدلهم حياه بعد كده. يبقى ايه؟ اموات وغير احياء، يعني لم تثبت لهم الحياه في دوره من دورات لا الماضي خلاص، لانهم لم يكونوا احياء وبعدين ماتوا، ولا لما يموتوا حينتهوا يبقوا ايه؟ يبقوا احياء. يبقى إذن كم وصف؟ لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. أدي إيه؟ أدوة. وبعدين أموات وأموات إيه؟ قال لك تعالى بقى الذي اللي كان معانا مثلا من إخوانه مات، كانت له حياة، كانت له حياة قبل إيه كده. طيب النطف اللي احنا بناخدها من الأكل والشرب وتتكون مش عارف إيه، وبعدين تبقى إيه؟ تبقى إنسان. طيب خلينا في الآخر لما هنيجي نبعث هينبعثم؟ لا، ده هيبقوا وقود النار. احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا ايه؟ وما كانوا يعبدون. هاتوهم كلهم ارموهم في الايه؟ في النار. اموات، ادي الوصف الثاني، غير احياء. حاجه ثالثه، وما يشعرون ايان يبعثون. ما يشعرون ايان يبعثون. طب مين اللي ما يشعرش ومين اللي يبعث؟ ما يشعرون متى يبعث من عبدوهم، مش عارفين امتى اللي عبدوهم دول يبعثوا. هيجازوكم، هتجازوهم ازاي؟ طب قال لك طب هيجازوهم على ايه؟ هم كلفوهم بيه عشان يجازوهم. يبقى لا، وما يشعرون ايان يبعثون، سواء كان البعث لهم او لمين؟ للمعبودين او للايه؟ او للعابدين. يرجع بقى نصف المسألة بقى دي كلها ونقول بقى مش النتيجة تطلع ايه؟ إلهكم إله واحد. دي النتيجة بعد التصفيات دي كلها، لو ما بيخلقوش شيء، وبل بالعكس هم ايه؟ مخلوقين، وهم أموات وغير أحياء، لم تثبت لهم الحياة لا قبل ولا الآن ولا بعد الآن، وما يشعرون أيان إيه يبعثون. وما دام صفينا المسألة في الشركاء دولي، يبقى بقي إيه؟ لم يبق إلا أن يكون إلهكم إله واحد. نعم، إلهكم إله واحد. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لا ينكر إلا معروف. هتنكر إيه؟ زي ما قلنا كفر. طب كفر إيه؟ عمل يعني ستر. طب الكفران ستر، والستر يقتضي مستورا، فما الذي ستر بالكفر؟ إيه اللي ستر؟ يبقى لازم الإيمان. يبقى كلمة الكفر نفسها دليل الإيمان. كلمة الكفر نفسها دليل على الإيه؟ على الإيمان. لأنه كفر إيه يا سيدي؟ طب الكفر ستر، خلاص؟ سترت إيه؟ لا تستر إلا موجودة. ولذلك إحنا قلنا زمان الذي يقول الله لا وجود له، نقول له كلامك هذا عين وجوده. كلامك هذا، لأن الله اللي انت نطقتها دي اللفظ ده جه في لغة البشر ازاي؟

هل المعاني توجد أولا ثم توجد الألفاظ، ولا الألفاظ توجد ثم توجد المعاني؟ لا، ده المعاني توجد أولا، وما دام اللفظ ده موجود الله يبقى له مدلول. أنت جيت في الكفر وسترت الموجود، يبقى الكفر نفسه أول دليل على مين؟ على الوجود. إلهكم إله واحد. احنا قلنا إله واحد يعني مش مكرر أفراد، عشان احنا قلنا زمان ان فيه فرق بين واحد وبين ايه؟ احد. يقول قل هو الله ايه؟ احد. وبعدين هنا يقول الهكم اله ايه واحد، معناه دي مش هي معناه دي. فالهكم اله واحد منع الافراد، انما احد منع ان يكون له اجزاء. يعني اذا كلمة احد بيتم في الايه؟ قد يكون واحدا ملوش مفرد تاني وياه، انما هو مكون من اجزاء. طب وليه؟ قال لك لان معنى ذلك ان كل جزء يحتاج للتاني. الرئه عايزه القلب، والقلب عايز الكلى، والقلب مش عارف. يقول له لا، ما هوش ايه، ما هوش له اجزاء، يبقى ملوش اجزاء، يبقى ايه؟ يبقى احد، وما فيش افراد زيه، يبقى واحد، يبقى واحد ايه؟ احد. الهكم اله واحد. الله، طب إلهكم ده هو الخلاف، ولا ده بيقول للمؤمنين بقى اطمئنوا ان إلهكم إله واحد، واحمدوا ربنا اللي وصلتوا الى هذه القضية، لان احنا شركنا حكاية الشركاء دي. يبقى ده تطمين لمين؟ لما وصل اليه المؤمن من نهايته العقدية. او هو بيقول برضو للكافرين الاله غصب عنكم إله واحد، لانكم هتروحوا له غصب عنكم، هتروحوا له غصب ايه؟ ولذلك لما يجي الحق سبحانه وتعالى يتكلم على اشياء وفي اختيار الناس الا يفعلوها، يقول انا هقول انهم مش هيفعلوها، وانا ايه؟ قل هو الله احد، ما حد، ما فيش اله تاني هيقول لهم اعملوا، فانا مطمئن اللي اقوله ما فيش حد هيردني تاني. نعم. هناك سيدنا عيسى قال ايه؟ أأنت لما قال له أعوذ بالله من الشيطان، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلها؟ قال له إيه؟ سبحانك أنت منزه، إن كنت قلته قد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم. خلاص. وبعدين بقى قال له إيه؟ إنك أنت علام الغيوب، إن تعذبهم فإنهم عباد، وان ايه تغفر له. كان الاصول يقول ايه؟ غفور رحيم. قال لك لا، العزيز. ايوه، الى اخر. خلاص كده. ان كنت قلت فقد علمت، مش عارف ان كنت قلت دي انت تبقى عارفه. وبعدين بقى قال في الاخر ايه؟ ان تعذبهم وانت تغفر لهم، العزيز الحكيم. طب لا، كان المناسب ايه؟ غفور رحيم. قال لك لا، لعن ما نام، قول انهم هم يستحقوا العذاب، ولانك انت ما تناقش لما ترحمهم مش هنتكلم. انما هم على عنا انهم ما يتعذبوش، انما انت اصلك عزيز، ما حدش هيقول لك ليه. اكن العفو ده يعني صادر كده، يعني احنا نتعب منه، انما انت عزيز حكيم. طب هنعمل ايه بقى؟ زي ما قال له، طب ما دام سميت نفسك الحليم، طب انا هعمل ايه بقى في الناس دول؟ الهكم اله واحد. فالذين لا يؤمنون بالاخره قلوبهم منكره. ليه قلوبهم منكره؟ ام قال لك لان الذي لا يؤمن بالاخره، الاخره بنقول لك الاخره دي هنحاسبك فيه، حسناتك نديك فيها وسيئاتك انت خايف منها. ليه انت خايف منها؟ هذا اقرار منك بانك لا حسنة لك تساب عليها، وسيئاتك كتير، فمن حظك ان الحكاية دي ما تكونش، وانها تبقى. ولذلك كل المسرفون على انفسهم نفسهم قضية الدين تبقى كد، لانها لو سد يعملوا يروحوا في ده، فعايزين يبعدوا عن نفسهم هذه الغاية. يقول لك إلهي، هو في الكلام ده يا شيخ؟ قال لا، ليه بيقول كده؟ لأنه عارف إن لو فيه الحكاية دي صحيح هيتعب أوي، يقوم يكذب نفسه ويقعد.

0: بقى يمن نفسه بانها ايه الحكايه دي مش هتحصل. مش قال ولئن رددت قلوبهم منكره وهم مستكبرون. استكبر تعاظم بدون وجه للعظمه. استكبر ايه؟ عمل نفسه كبير ايه؟ ليه؟ لان الكبير ده يبقى عنده مقومات كبر، ومقومات الكبر يجب يكون ضامن انها ما تروحش منه، تبقى ذاتيه فيه. واحنا كلنا اولاد اغيار، يبقى ما يصحش لنا نتكبر. ليه هتكبر؟ ليه؟ ما يمكن امرض الصبح اللي عامل فتوه وامرض غالي افتئه، مش كده؟ الله، يبقى المساله اذا انت عايز كبر على حقيقته، يبقى اللي يكون صفاته ومقوماته الكماليه ذاتيه ما تضيعش منه. طب فاذا كانت صفاته مش ذاتيه بل موهوبه وفي يد غيره، يبقى كبره كذاب ولا مش كذاب؟ يبقى ده استكبر، تعظم بغير وجه العظمه. كويس كده؟ يبقى مين بقى اللي له الكبر والكبرياء؟ مفيش الا هو، هو بس. بس ليه؟ لان كل كمالاته ذاتيه، وما دام كمالاته ذاتيه مش هتسلب منه، انما ما دونه لما يتكبر نقول له لا ما تتكبرش. ليه؟ لان كمالاتك مش ذاتيه، الكمالاتك دي موهوبه وقد تسلب، ولما تسلب تبقى حكايه بايخه بالنسبه لك. نعم. ولذلك المتكبر مش بس كده بيتكبر بما لا ذاتيه له فيه، بغباء. ليه؟ قال ده دل على انه ليس مستحضرا ربه. لو كان مستحضر ربه بكبريائه لتضاءل امامه. الهكم اله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. استكبار عن غير ايه؟ عن غير رصيد، يعني ملوش رصيد. لا جرم ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. كلمة لا جرم، لا جرم انهم كذا، لا جرم انهم كذا، ساعة ما تقول شوف لا جرم يقول لك معناها حق ثابت. لا جرم انه كذا، يبقى حق ثابت انه ايه؟ انه كذا. وده ايه يعني؟ ليه جاي كده؟ ام قال لك لا نفي، وجرم ماخوذه من الجرم، من الجريمه يعني، والجريمه كسر شيء مؤمن به لسلامه المجموع. ما هي معنى جريمه يعني ايه؟ واحد عمل جريمه يعني ايه؟ كسر شيء من امن المجموع وسلامته. يبقى اذا كان بيقول لا جرم يعني ان عذبناهم فلا جريمه. ليه؟ لاننا بنعذبهم عداله بحقه، يبقى لا جرم بناخد ايه؟ ثبت وحق لهم ان يكونوا كذا. ليه؟ ساعه ما تشوف واحد بيعاقبوه ثم تقول ما هو يستحق، يستحق ليه؟ لانه عمل ايه؟ جريمه. يبقى احنا ما تقولش للمعاقب انه هو اللي عمل جريمه، انما الاولاني هو اللي عمل جريمه وبعدين بنعاقبه عليها، فاذا عاقبناه يبقى لا جريمه منا، يبقى الهبه من مين الاصل؟ نعم. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: اذاعه القران الكريم من عمان، استمعنا ايها الاخوه الى الحديث الديني لفضيله الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: بسم الله، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، وبالله، ومن الله، وإلى الله، وعلى الله، وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي، بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي، بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي، بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وشمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

0: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس الزرقاء، الأوتوستراد مقابل جت، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
4: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
5: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
4: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
5: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة.
4: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
5: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
4: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبتذوق
5: مشاوي الليل.
6: أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
7: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ وديع اليمني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ وديع اليمني. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ إدريس أبكر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: يا

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ إدريس أبكر. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ أحمد عانع.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.